بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع الفضل.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك
0: نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدراكونافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

الله الله هيت رابع الطورة يا ملف الغيم وسطوح العيد سبني من فوق لو في زورة راح دع العيد والعيد

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
0: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين الخامس من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 ميلادي، الموافق للثالث والعشرين من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. اعتقالات، هناك اعتقال لطفلين من محيط نابلس، وهناك اعتقال لسيدة في رام الله، وتكسير ومصادرة صرح الشهداء من داخل جامعة بير زيت، إضافة إلى تفاصيل أكثر مع زميلنا الصحفي الدكتور أمين بوردي. يسعد صباحك، يومك سعيد دكتور،
1: وصباح الخير أيضا
0: لزميلنا العزيز محمود إسكندر. أبو عمر، كلنا أذان صاغية، تفضل.
1: بالفعل، ولكن قبل الحديث عن بير زيت وما جرى فيها وطمون، نتحدث هنا عن نابلس، حيث سجل اقتحام إلى قرية دير شرف غربي المدينة واعتقال الطفلين كريم مرعي موسى وأيضا فاروق إنمار نوفل. هؤلاء الطفلين جاء اعتقالهم بعد تقريبا أيام من اعتقال أيضا طفلين قاصرين قبل أسبوع، وقبلها أيضا بأسبوع آخر اعتقال أيضا قفر قاصر. حوالي تقريبا الآن أصبحوا خمسة معتقلين من بلدة دير شرف، كلهم تقريبا نفس العمر 14 سنة، وبين طبعا طفلين شقيقين كان ضمنهم أيضا المعتقلين. إن شاء الله فك أسرهم، هم أطفال قاصرين، وطبعا الاحتلال بيتهمهم برشق حجارة على طريق التفافي قريب من الناقورة دير شرف. هذا بالنسبة لما جرى في نابلس، إضافة إلى اقتحام قرية عريف جنوب المحافظة، واقتحام آخر كان إلى بيت دجن أيضا شرق محافظة نابلس. في بير زيت هو الحدث الأبرز، واقتحام الحرم الجامعي في بير زيت، توقيف واحتجاز عدد من حراس أمن الجامعة، ومن ثم تدمير ومصادرة نصب الشهداء الموجود في حرم جامعة بير زيت. هذا الاقتحام لجامعة بير زيت ليس الأول من نوعه، على الأقل خلال السنة الماضية أكثر من اقتحام كان إلى جامعة بير زيت، طبعا اقتحام مقرات الطلبة ومجلس الطلبة ومصادرة بعض الأثاث وبعض المعدات هناك أو الملصقات التي تستخدم للأنشطة الطلابية داخل الجامعة. هذا طبعا في بير زيت. في مدينة رام الله الاقتحام كان أيضا إلى يعني المدينة، عدة أحياء فيها، واعتقال الناشطة السياسية سمر حمد، اللي أيضا كثيرا ما تخرج على وسائل الإعلام تحلل قضايا سياسية وتحليلات مختلفة، وسبق أنه اعتقلت سابقا أيضا.
0: صحيح، هي كانت مرشحة في انتخابات 2021 اللي التغت.
1: بالفعل، هذا في رام الله. في جنين الاقتحام كان إلى أكثر من بلدة، بينها قرية فكوعة اللي تم منها اعتقال اثنين، الشيخ ميلاد مساد ومنذر مساد، هؤلاء اعتقلوا من قرية فكوعة قضاء جنين. أيضا في اقتحام إلى قباطية في منطقة جنين، وكان انتشار لدوريات احتلال بشكل كثيف داخل البلدة، وفي دهم لعدة منازل. في طمون الاعتقال تم للشاب براء خدير، وأيضا لزوجة سامر سمارة المطلوب لقوات الاحتلال، اللي سبق أيضا اعتقلت عدة مرات أخلي سبيلها، وسبق أيضا اعتقل والده ووالدته وأشقائه للضغط عليه لتسليم نفسه لقوات الاحتلال.
0: نعم، إذا مجموعة من المعتقلين مرة أخرى. أبو عمر، في محيط نابلس،
1: نابلس الاعتقالات كانت في دير شرف غربي المدينة للطفلين القاصرين كريم مرعي موسى وفاروق إنمار نوفل، وهو جاء استمرار لاعتقال الأطفال القاصرين في بلدة دير شرف اللي عددهم ارتفع الآن إلى خمسة معتقلين. أيضا اقتحام لبلدة عريف جنوب المحافظة، لم نبلغ عن اعتقالات، واقتحام لبيت دجن، وكان في يعني إبلاغ عن نشاط آخر للاحتلال كما يسمى في بلدة رجيب شرق المدينة.
0: نعم، أذن هذه مجمل الأحداث الميدانية. بالنسبة للطرق والحواجز، في أي شيء جديد أبو عمر؟
1: في قائمة لأوضاع الطرق المحيطة بالضفة الغربية، لكن دوما نقول للناس اللي بيسمعونا إنه هذه المعلومات تتغير أول بأول. يعني قبل يومين متصل في مواطن يقول أنت حكيت 17 فتح، بس هو بسكر وبيفتح زي مسلسل أو مسرحية عادل إمام، فاتحه وخارجه بكون الحواجز، فبالتالي يعني
0: يقدرون
1: فاحنا عمليا يعني الان المعلومات متوفره عندنا قائمه كامله كل الضفه الغربيه. يعني مثلا في محافظه الشمال يعني في عندنا معلومات على انه يتصهر سالك، اودلا سالك، مفترق جيد سالك، صره سالك، بورين سالك، المربعه سالك، عورته سالك، دير شرف سالك، النبل يا سالك، برقه سالك، سلطة الظهر سالك، وبزاريا سالك، وادي قانا سالك، وحد 17 بيعطيني هنا انا مغلق، وطريق البذان سالك. فهذا المعلومات المتوفره حتى اللحظه ممكن تتغير بعد 3 دقائق.
0: طيب صحيح احنا دائما بنقول يعني موضوع الحواجز حقيقه ما حدا بيحذر له. يعني اخونا نظمي قناديل يسعد صباحك، انا لسه ما قراتش التعليقات بس اتوقع انه هلا ببعث بعد شوي ممكن تتغير. اللي بيطلعوا برا نابلس فادي زكوك صباح الخير برضه ممكن تبعت لنا إشي عن الوضع خارج نابلس. عمر نوفل نفس القصة. فقصدي إنه إحنا صعب إنه نحكم ونقدر لأنه فعلا الأمور تتغير بشكل كامل. خلينا نصبح على المتابعين الكرام. مصطفى الجوهري يسعد صباحك، دكتور أكرم سعادة أيضا صباح الخير، عزام أبو زنط يسعد صباحك يا عزام أنت وكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر، بحمزة القوصيني يسعد صباحك، دانا محمود الكخون صباح الخير مدير التراخيص في وزارة النقل والمواصلات، أخونا أبو سامر النجار صباح الخير، وأيضا دكتور عامر الشحروري، نضال الجابي يسعد صباحك دير بالك يا محمود، ها هاينا حكينا له، يوسف الزمار، حلم التيتي، رائد شاهين، حجب عمار عليوي، سوسن شلبي، أبو مصطفى، أبو صفية، أبو حامد، أم العبد، حمد، أبو غالب عنتر، علي أبو أنس، أبو علي المسامي، عرفات حنو، أمجد عطلة، مؤيد جود الله، إسلام أبو السعود، حاتم الخواجة، الأستاذ أبو فتحي أنور، منى، طارق القاضي، ندى، قاسم جبر، دكتور ياسر، أبو صفية، وسامر جاموس، جمال قناديلو، ومحمد طبنجي، يسعد صباحكم. في اجتماعيات ننتقل لرحمة الله تعالى الحاج وائل المصري أبو فادي والعزاء في ديوان آل سويسة في شارع المريج، وللنساء في منزل الفقيد في حي المعاجين. عزائنا لفادي وإخوانه بوفاة الحاج وائل المصري. الحاج وائل أنا اللي شريت منه شقتي اللي أنا ساكن فيها، فأنا تعرفت عليه في 2009، رجل محترم، وكل كل الرحمة له ولكل أموات المسلمين أجمعين. أيضا الطفل محمد حكم عايش مليطات من أهلنا في بيت فوريك، والحاجة انبساط إقباله أم حاتم من أهلنا في بيتيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إخواننا ومستمعينا الكرام، امبارح كان في افتتاح لمديرية الزراعة في جنوب نابلس. واضح أنه في توجه عند الحكومة نظرا لما يمر في جنوب نابلس من أحداث، يبدو في استقلالية في الخدمات. يعني كان في مديرية التربية في الجنوب في داخلية الجنوب، واليوم في مديرية الزراعة في الجنوب، والمهندس مجدي عثمان الأغبر هو مدير المديرية. يسعد صباحك يا باشمهندس مجدي.
1: الله يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: صاير مسؤول كبير، مدير مديرية.
1: الله يسعدك يا رب.
0: يا سيدي الله يعينك ويقدرك، خاصة إنك رايح مكان يعني الله يكون في العون دكتور أمين. جنوب نابلس يعني حقيقة لا تحسد، فعشان هيك بنقول لك أنت وكل الطاقم العامل حقيقة أنتوا أمام مسؤولية ضخمة، الزراعة والأرض والاستيطان والخدمات والحواجز. يعني حابين نسمع منك أكثر الفكرة من وجود مديرية زراعة جنوب، وشو الرؤية اللي عندكم؟
1: أول شيء يعني يسعد صباحكم جميعا. يعني حقيقة يعني وجهة نظر وزارة الزراعة في فتح للدوائر الحكومية في عدة مواقع، خاصة نتيجة التقسيمات اللي عمالها بتتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والحواجز التي تعيق حركة المواطنين يوميا وفي كل لحظة وفي كل ساعة. وكما تحدث الأخ دكتور حاليا يعني أنه حاجز فاتح حاجز مغلق، فهذا الشيء يعني ما يعني ممكن تمر عن حاجز خلال ثواني، بعد دقائق أو بعد أقل من ثواني حتى تلاقيه مغلق.
0: صحيح.
1: فبالتالي هاي إشكالية عامة لكافة مواطنين. فتوجه وزارة الزراعة حقيقة يعني هي المنطقة لا تقل عن 27 قرية في منطقة الجنوب، وهي يعني كمية هائلة جدا وعدد كبير جدا من المزارعين، وتخدم تقريبا لا يقل عن 130 إلى 120 ألف نسمة في منطقة الجنوب. هاي المنطقة هدفها الرئيسي هي عبارة عن تكريس وتخفيف التوجه من المناطق التي تحيط بمدينة نابلس وعملية الإعاقة اللي بتتم من خلال الحواجز إلى مركز المدينة. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو عملية تسهيل على المواطن، وتسهيل خاصة هذه المناطق صراحة هي مناطق حامية وفي مواجهة مستمرة. يعني من أيام قليلة جدا يعني حصلت في أبصرين وفي قصرة وفي مناطق متعددة، حتى في أحد الرؤساء المجالس في منطقة الدومة بالأمس يعني وهو تحدث قال للأمانة قمت في قص شجرة الزيتون وخلعتها وسحبتها على بيتي حتى أقوم بعملية قطف الزيتون. ومع ذلك قام المستوطنين يعني ذهبوا إليه حتى في باب بيتي. وبالتالي يعني الوضع مش سهل، الوضع نحن في وضع سيء جدا، وحقيقة يعني الله يعين الناس ويعين العباد. وهذا موسم يعني موسم
0: إيش يعني مهندس مجدي الأغبر، إيش بين إيديكم في الزراعة في المديرية لتقديمه للمزارعين؟ تحملني إحصاء وأرقام
1: يعني
0: إحصاء وأرقام وهدم وجرف شجرة وجرف أرض، ولا في بين إيديك ممكن يكون في أولا حماية إذا كان متوفرة، إجراءات إدارية لحماية الأرض، تسجيلها، دعم المزارعين، توفير مي، توفير أنابيب، في بين إيديكم إشي حقيقي على الأرض؟
1: هلا في كثير مشاريع، الاتحاد الأوروبي بيقدم العديد من المشاريع الموجودة وحاليا يعني قائمة في كافة المدن الفلسطينية وفي محافظة نابلس ومنطقة الجنوب. فيه تقريبا لا يقل عن 33 مستفيد ل 34 مستفيد من أصل 80 مستفيد من مشروع ماب 2. حاليا سيتم انطلاق مشروع ماب 3 في البداية العام القادم، وبهذا يعني أي مزارع لديه أفكار من إقامة مصانع ألبان خاصة في مناطق زي منطقة عقربة، وهي منطقة غنية في الثروة الحيوانية، عدد الثروة الحيوانية فيها لا يقل عن 20 ل 22 ألف راس من قطيع الأغنام، وبالتالي بإمكانهم من المستثمرين من المزارعين يقدموا مشاريع لعملية مصنع ألبان مصغر لخدمة هؤلاء المزارعين، التخفيف على أعباء في عمليات التسويق اللي بتتم بصورة عشوائية. هذا الشيء بيسهل كثير على المزارعين في منطقة الجنوب نابلس. وبالتالي يعني دائرة الزراعة هي دائرة خدماتية في الدرجة الأولى، وانتم عارفين الحال، الوضع العام صعب على الجميع، من قضية قلة الرواتب وقضية الظروف اللي تمر فيها حكومتنا الفلسطينية، وبالتالي هذا الشيء يعني بيأثر تأثير كبير على إدائها. لكن نحن كمهندسين وكموظفين نحن في الميدان دوما وفي خدمة المزارع في كل لحظة وفي كل ثانية، نحن على استعداد نستقبل حتى مكالماتهم حتى في زيارات ميدانية باستمرار لهلأ المزارعين، نقدم لهم الخدمة المتوفرة لدينا وما أمكن من إمكانيات متوفرة.
0: في أي رؤية
1: قام وزير
0: مجدي.
1: بالأمس كانت هناك مساعدات طارئة قدمها معالي البروفيسور رزق سلمية وزير الزراعة، وكان عطوفة وجود عطوفة محافظ نابلس، تم توزيع ل 95 مستفيد 40 خزان مي و 40 شادر لمربي الثروة الحيوانية بالإضافة لبالات القش. هذا الشيء يعني بسيط، لكن هاي عبارة عن زي ما بقولوها فنجان قهوة، مقدمة للناس اللي تضررت من قبل الاحتلال، تم تدميرها وتم سرقة الأغنام. هذا لا يعني لا يكفي ولا يسد حاجة ورمق المزارع الذي يتأثر يوميا من عملية سرقة الأغنام أو تدمير البركسات أو حتى قطع الأشجار الزيتون أو حتى الاعتداءات اللي بتتم على الممتلكات الخاصة من السيارات وإلى آخره.
0: طيب بس مهندس
1: يعني
0: نعم
1: هذا الشيء يعني إحنا بشجعنا كوزارة أن نكون في تلك المنطقة، والمنطقة حقيقة يجب أن تفتح دائرة الزراعة من سنوات وليس في الفترة الحالية، لكن أن تأتي خيرا من أن لا تأتي.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني
0: في أي أرقام على موضوع الزيتون بلشت تعمل إحصائية تشوف كيف الموسم
1: حاليا؟ يعني الشباب في الميدان يعني على أساس إنه نكون في عملية أضرار، لأن الأضرار كبيرة جدا حقيقة. أنا في السنوات 2024 25 26 من الأضرار اللي كانت موثقة من وزارة الزراعة لا يقل عن 285 متضرر، وبالتالي يعني تم اختيارهم حقيقة 95 مزارع حتى نقوم بعملية إعطائهم بشغلات إنعاشية أو شغلات يعني مقدمة لخدمتهم وتدعيمهم، وحتى يشعر المزارع إنه الوزارة في موجودة وإنه هي الكل معهم قلبا وقالبا. وبالتالي يعني الأوضاع القادمة نسأل الله الخير للجميع والسلامة، وأهم شيء نحن كوزارة الزراعة وكمواطنين يعني نتمنى السلامة لكافة المواطنين في ظل ظرف في ظل هذه الظروف والحملة الشرسة من قبل الاستيطان والمستوطنين التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في كل مواقع الضفة الغربية وليس فيه فقط في مدينة نابلس، وإنما الحملة الشرسة جدا. ونسأل الله إنه أهم شيء إنه سلامة المواطن قبل كل شيء، هذا الشيء اللي إحنا نسعى إليه كوزارة الزراعة وكأفراد.
0: الله يعطيك ألف عافية ونتمنى لك التوفيق، وبرجع بقول الله يعينك ويعين الطاقم العامل على أداء الأمانة في جنوب نابلس. إذا مدير زراعة جنوب نابلس المهندس مجدي الأغبر، صباح الورد والياسمين.
1: صباح
0: ألف عافية. أهلا بيك.
1: الله يسعد صباحكم.
0: أهلا بيك سيدك. أبو عمر، بلشت السوشيال ميديا تنزل صور عن معاصر الزيتون.
2: نعم.
0: وصار حديث عن الأسعار، يعني توقعات انه يتراوح بين 40 ل 50 سعر الكيلو. ما فما بعرف اذا نشرت شيء.
2: احنا الان بنتبع الاجواء التراثيه. طبعا احيانا بعض الناس بيقولوا طب يا عمي الان الموسم الزيتون في دم وفي قتل، بس احيانا بيكون ايضا مش احيانا او في نفس الوقت بيكون في جانب اخر له علاقه بالجانب التراثي، اللي هو الاسره بتنزل، الاب والام والاطفال والاحفاد والاقارب بينزلوا على موسم الزيتون، بيعيشوا اجواء تراثيه، بياكلوا قليه البندوره، بيعملوا القهوه الشاي على الحطب. هذا امر طبيعي، وبالعكس فلكلورنا بنحافظ عليه وننشر عنه، لان المستوطنين بلشوا من عده اوام ينشروا نفس التقاليد في المستوطنين، يعني يسرقوا تراثنا. بالتالي ما حدا يعيب على وسائل الاعلام انها بتنشر اجواء الزيتون، ما حدا يعيب. احنا بنحكي عن جانبين، جانب في معاناه وفي جانب الحفاظ على التراث، لانه هذه جزء من هويتنا الفلسطينيه. بالتالي انه العائله بتفتخر والله الاب والام والاطفال تحت الزيتون، طبيعي هذا الجانب، وهذا بدأ ينتشر. هلا السؤال، ليش الناس بدوا يدخل الان الزيتون قبل موعده الرسمي ب 15/10؟
0: صحيح.
2: طبعا 15/10 اللي هي بسموه الزيتون الرومي القديم اللي مش مروي. هلا المروي يفضل انه ينزل ب 1/11. هلا اللي صار عند الناس انه تجربتهم بالسنوات السابقه انه الزيتون ده بتعرض للسرقه من قبل مين؟ غالبا المستوطنين.
0: صحيح.
2: وللاسف وهذا بنحكيها على العلن، ورغم انها شيء مسيء لشعبنا، السرقه في سرقات بتلاقي واحد بيجيك على بهنشل بنزل لك اياه بين خلال ساعتين ثلاث بخرب كل الزيتونات وبسرقهم. للاسف في معاصم ما بتسال.
0: امبارح امبارح يا اخوانا هي انا كنت يعني بدي احكي عن الموضوع سبقني الدكتور امين. في متدربه عندنا من احدى القرى دون ذكر اسمها بتقول انه لما نزلوا اهلي يفحصوا الارض بدهم ينزلوا بعد اسبوعين واذ بها
2: جرداء
0: جرداء جرداء. لما رجعوا للكاميرات طلعوا مش مستوطنين للاسف، مع انه المنطقه فيها مستوطنين. بتقول يعني هم نازلين بدهم يعملوا تيست خايفين يعني دي يدرسوا كيف الاهل بدهم يروحوا ويجوا ويتحركوا في مستوطنه فلقوا الزيتون. ايش توقعوا مستوطنين؟ بعدين لما رجعوا للكاميرات اكتشفوا انه لا للاسف،
2: للاسف طبعا.
0: وبينت السيارات اللي دخلت وسرقت، يعني تخيلوا لوين مش بكفينا الاحتلال يعني بيجوا علينا. هدول مش اعوان احتلال، هدول احتلال برضو اللي سرقوا. يعني انت بتسرق تعب ناس واعتمادهم على هذا الموسم اللي ممكن يعني ما يردش يتكرر، انت شريك للاحتلال في تهجير هؤلاء الناس للاسف.
2: فالان الدارج الان انه هذا موضوع الاسعار، هسه موضوع الاسعار التلفون ما الان في ناس ببيعوا بيشتروا الزيتون العام الماضي.
0: اه هلا الزيتون العام،
2: زيتون العام وزيت العام. طبعا زيت العام الناس اشتروا اليوم بين 550 ل 600 مش اكثر من هيك. بالتالي بعض الصفحات بتكتب
0: انه التنكي او الجلن الاصفر،
2: الاصفر هو تقريبا بيكون في 16 كيلو.
0: اه
2: 16 كيلو. هلا هذا الكلام في ناس بيعتبر انه الزيت العام الماضي قد يكون اصفى من السعر الحالي، خلص عندهم عاد بحب يشتروا لو من العام الماضي بيشتروا. هلا السعر الجديد لحتى اللحظه ما بدوا الناس يتداولوا بالعام الحقيقي، بالتالي هو بتفاوت من مكان لمحل. ممكن بدايه باقوره بسموه باقوره الموسم تكون يعني الزجاج اللي عليها 4 لتر 5 لتر يعني الناس اشتروها الكيلو ب 40 45 لانه بدايه الموسم. لكن عمليا الان ما تم تداول حقيقه سعر الجلن اللي في 16 كيلو كما هو بالعام الماضي، قد يكون مبكر ذلك لانه ما في اي كميات كبيره من عصر الزيت. هو عمليا الان بعض المحاصيل فتحت كشيء تجريبي ترتيبها،
0: صحيح صحيح.
2: ولكن انا باعتقاد انه خلال الاسبوع القادم يعني ممكن الجمعه هذه وعطله والناس يلموا الزيتون، الاسبوع القادم بيروح على المعاصم ممكن يعني يصير في تقدير ليش الاسعار بين 500 ل 600 ما بتوقع يكون اكثر من ذلك.
0: يلا.
2: لأنه عمليا المحصول السنه حسب المعلومات 60% افضل من العام الماضي.
0: الحمد لله الحمد لله. اذا هذا موضوع مهم انه احنا نتحدث عنه، وان شاء الله رح يكون له تبعات خلال هذه الايام القادمه باذن الله. صباح الخير مره ثانيه لشادي حنون، روحة ابزن صباح الخير. ايضا معنا فراس، صباح الخير فراس الخليلي، يومك سعيد ان شاء الله رب العالمين. شيخ حمار عبده اتمنى يكون بيسمعني دائما، بقولي بتصبح على الكل وبتصبحش على اللي بيكتبوش، فيسعد صباحك شيخ حمار. جهاد دشون صباح الخير، وابو جهاد اذا سامعنا، بسام التيتي، بهي ابراهيم، ابو هاشم العفوري، ام فراس، محمد مخلوف صباح الورد، ياسمين الشنتير، ابو بشار سمارو، دكتور ياسر، ابو صفيه، دعاء لمسامي بتقول الحواجز مثل الدولار والدينار طالع ونازل. اه والله. أم شاهر، مهدي حدادة، عمر الحنبلي يسعد صباحك، بسام التيتي اليوم بقول مرور 53 عام على حروب أكتوبر، اللي حرب أكتوبر هي السنة بكرة 6 أكتوبر هي ولا 10 أكتوبر صارت اللي في مصر. هو بس شهر أكتوبر يعني بيعجبك أخي بسام. نظام أبو أحمد صباح الخير، دكتور سمير الخياط، أخونا أبو حمزة الحلسي يسعد صباحك. أبو حمزة يا أخواننا نشر على صفحته أكثر من مناشدة لناس بدهم مساعدات يعني استكمال لعلاج، فأتمنى إنكم تدخلوا على صفحته وإذا بتقدروا تساعدوا الحالات اللي ذكرها أجركم عند الله. عماد مسمار، خالد الصرميطي، محمود شبيري، بلار حموضة، طوحة الشامي، وائل الخششي، كفى الزياد، دكتور حسام خريم، عبد الناصر الجوهري، أبو حمزة، نائل العبيد، صباح الخير محمد زهران، حسونة، رامز الدلع، أشرف قنابيطة، سوسن باكير، عزيز الجنيدي، صباح الخير إنه أخونا فتوح الحوح، أبو مجدي سعد صباحك، وفارس غازي العنتري، وللوالد أيضا غازي العنتري، أبو الأي خويري صباح الخير، رامي أبو ظهير بقول أول مرة بتم تخفيض سعر البنزين من بدء شهر 10 بأربع أيام، غريب الموضوع. هو أظن غاز بنزين 95 بس اللي نزل، صح؟ بنزين 95 مش كل البنزين بس 95. في ابو عمر بعد اذنك في رد وبعته الكشف الجديد امبارح وزاره الماليه، لو سمحت اذا ممكن نشوفه. يا دكتور امين ارجوك تقرب المايك.
2: حاضر حاضر.
0: انت بتحكي اخونا باسل المصري. حاضر. يا زلمة أنا مرات بسمعوش.
2: هاي أسعار المحروقات اللي هي موجودة ولا متعرف لأنه عندنا ناس سيارات الواحد ما بعرفش.
0: مش متبع.
2: مش متبع.
0: إحنا مش محمود.
2: اسكندر.
0: اسكندر.
2: هاي بعثت لك على الجروب
0: القائمة. بعثته هلا بنقرأ إن شاء الله. أخونا رامز الدين عبوني المشكلة إنه ابن دينك بسرقك وما فرق بينه وبين المستوطن. شايف لوين وصلنا يا أبو محمد؟ شايف لوين وصلنا؟ طيب البنزين 95 7 و6 7 و 67 بنزين. أنا ما بعرف في حدا بيستخدم بنزين 95 محمود بحكي جد والله محمود هو ولا بنزين 98 المستخدم ولا فيش فرق بينهم؟ أنت لما توقف بالكازية في بيكون يعني
2: خيارين أمام
0: في خيارين. طيب إذن بسبعة إذن ما يستحيل بسبعة وسبعة وستين بنزين 98 9 و73 إذن ما في شكلين وشوي معناته بنزين 95 ما بعرف سولار 8.99 يقولوا 9 هذا صاروا زي اللي بيعملوا العروض 8.99 فقط. طب حطوا فقط الكاز برضو 8.99
2: والغاز
0: الغاز 90
2: هذا بهم الناس كتير
0: الغاز 90 واصل الغاز للعمارات والمؤسسات معقول 7 شيكل لا لتر للأسف لتر الغاز بأربعة شيكل واصل وكيلو الغاز بسبعة شيكل واصل للعمارات والمؤسسات طبعا مش للأفراد الأفراد شيكلين هيك لازم الأصل يكون موجود. يسعد صباحكم فراس الخليل بني زلمة كل البلد 95 98 يدوب كازية أو كازيتين وفرد واحد فقط والله أنتوا اللي بتسوق مثل ما علي دكتور أمين أنا ما بسوق فما مش كتير يعني متبع. أبو عدنان خالد زبلح يسعد صباحك ربيع الششتري أيضا صباح الورد والفل والياسمين لكم ولكل المتابعين الكرام. أخونا هاني القدح أيضا يسعد صباحك. أخونا أحمد يسعد أوقاتك شكرا لك. بقول كل البنزين نزل نص شيكل كل البنزين نزل نص شيكل. عماد سعد الدين أبو درغام سميرات صباح الخير لك وأخونا رامي المصري أيضا صباح الخير وأحمد رامي يسعد صباحكم. سؤال حلقة اليوم راح يكون معنا الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور وحقيقة السؤال الكبير هل يمكن لنا أن نجري الانتخابات التشريعية دون موافقة الاحتلال ولا للأسف الأمر مرتبط بموافقة الاحتلال لأن كل التحليلات رايحة باتجاه أنه إذا الاحتلال بده انتخابات بتصير بدهش انتخابات بتصيرش. هل إحنا حقيقة فاقدين أي قرار أو أي قدرة أو أي شيء أنه نجري الانتخابات غصبا عن الاحتلال وكيف بدنا نعرف أنه برضى الاحتلال ولا غصبا عنه؟ هذا إشي واقعي ما بدنا نلف وندور ما بدنا نلف وندور. أمريكا وإسرائيل للأسف بتدخلوا في القرار السياسي وأوروبا لأنه كتيرين بقول لك في ضغوطات على الرئيس من أوروبا في ضغوطات من أمريكا في ضغوطات من إسرائيل بدهاش انتخابات. إحنا بنقدر نجري انتخابات دون موافقتهم إذا كان يمكن حقيقة كل الاحترام إذا كان يمكن إجراء الانتخابات دون موافقة الاحتلال. ما هو الاحتلال إذا ما وافق وبدنا نعملها غصب عنه ممكن أقل إشي يسكر الحواجز على سبيل المثال ممكن يعمل كتير إجراءات. خلينا نشوف وهل نتائج الانتخابات الإسرائيلية كتيرين كيف بكرة كيف أيام أبو آخر أيام رمضان كل ما تحكي لواحد يعمل شغلة بقول لك لبعد العيد لبعد العيد لبعد العيد. هل إحنا كل إشي مرتبط لبعد الانتخابات الإسرائيلية؟ كتير ناس أنا بعرف حتى مأجلين مشاريع أو افتتاحات أو سفر أو كحقيقي مش مزح بقول لك بدنا نشوف شو يصير في الانتخابات الإسرائيلية. إذا الأستاذ عصمت منصور رح يكون معنا بعد قليل إن شاء الله للحديث حول هذا الملف. أخونا أحمد رامي بقول مستوطن بغلق حاجز 17 مهزلة التاريخ هذا جديد ولا الفيديو القديم أصدق يتعلق عليه؟ خلينا نشوف. جمال كلبونة بقول أخونا عفو أسف جمال قناديلو صباح الخير بقول يعني بنزين 98 مخلوط في السمنة البلدية على إيش 9 ومش عارف كذا خليها لله. امبارح يا أخواننا صدر خبر إنه طارق النتشي النيابة العامة بعد إجراء حسابات كاملة ومراجعة كل حساباته تبين أنه مطلوب منه مبلغ مليار شيكل مليار شيكل يعني حسب الخبر اللي نزل على شبكة تلفزيون وطن الحكومة أو النيابة العامة بعد إجراء كل المبلغ المالي اللي مع طارق النتشي المترتب عليه بيقولوا مليار شيكل يعني بحدود 330 مليون دولار هذا المبلغ المطلوب منه حسب خبر اللي نزل امبارح يعني يبدو حسب معلومة ما قيل هو مجموع المبلغ المالي اللي فيه تهرب ضريبي حسب ما نشر 1,000,000,000 شيكل. خليني أسأل أستاذ عصمت منصور ما هو نزل عنه. صباح الخير.
3: خير تحياتي. هلا
0: كيفك أستاذ عصمت؟
3: حيا الله. هلا
0: يسعد أوقاتك. بعرفش خلينا نسألك هذا الخبر, أنت تبعت أيام طارق وشفتك نزلت فيديوهات وقلت إنه حكى معك الآن يعني هو الرجل في عند النيابة وفي التحقيقات, امبارح نزل خبر وأنت برضو يعني بتهتم بالشأن المحلي إنه مطلوب منه 1,000,000,000 شيكل. كيف قرأت الخبر؟
3: يعني صراحة مش مفاجئ بالنسبة إلي, لأنه يعني زي ما حكيت بتابع القضية بعرف يعني أنا بعرف أو سمعنا إنه أكثر اثنين مطلوب منهم أموال من يعني لدى السلطة هم نظم مهنة أولا على رأس القائمة وبعدين طارق النتشة, والمبالغ بهذه الحدود. هلأ كيف بتم احتساب هذه الأمور؟ طارق النتشة من حيث المبدأ ما عنده مشكلة في أي تسوية مالية, بمعنى هي طبيعة التهم الموجهة إليه والقضايا اللي يعني يدور حولها الآن. الاتهام هو يعني يتعلق بتهريب بنزين وغيرها من يعني الأشياء المتعلقة بهذا المجال, ولذلك هذا بهيك ظروف بالعادة في القانون إنه بتم تسوي يعني كديش هرب كديش قيمة الضرائب اللي عليهم وبتم دفعهم وبتمشي الأمور. ولذلك أنا يعني ما بعرف دقة الخبر وإن كان صحيح أم لا, لكن يعني بنحكي عن سنوات من هذا كفاكم متهم, احنا بنقول ظاهريا يعني لا نتبنى هذا الامر ولا نؤكد اتهامه ولا غيره, لكن اذا يتاكد هذا الامر هو بكون يعني مجموع السنوات اللي كان فيها يعني بدخل بنزين وسولار وقود بشكل عام للسوق بدون ما يمر في الضريبه. هلا كيف تمكن هذا الاشي؟ ما هو كمان يعني انت لما بتحقق في هيك قضية ما بتشوف بس الرجل اللي متهم, كمان المنظومة اللي كانت تمكن هذا الإشي. يعني معقول حدا بيهرب 10 أو 20 سنة بهاي الكميات وبكون عنده هذا العدد من الكيزيات ومحطات البنزين وبمرك الوضع بسلاسة وبتيجي فجأة بتكتشفه وكأنه يعني كان إشي مخفي؟ لا, الإشي كان علني وكان واضح وكان على الأقل السلطات بتعرفه أو مطلعة عليه. لذلك يعني كمان هذا أمر بده تحقيق. من هنا أهمية الشفافية في معالجة هاي القضايا. أنت في عندك قطاع خاص وفي عندك مستثمرين وفي عندك عالم, إذا ما كانت شفافة هاي الإجراءات وما فعلا ظهرت للعالم وللجمهور إنه القصة فعلا وفق القوانين والأصول, وأيضا تتعلق إذا كان في خلل في منظومات لازم معالجته وكمان حتى محاسبة يعني في مسؤولين. يعني معقول حدا وأنا بتساءل هنا ولا أتهم, لكن مش معقول حدا بيكون بكل هذا الأمر بتراكب عليه 1,000,000,000 شيكل وفق الخبر مرة أخرى, وبكون يعني بيشتغل وكأنه حدا يعني راح خطف حاله سوى عملية صغيرة نصب ورجع. هاي عملية عمرها سنوات, وزي ما قلت بتقدرش تخبي 20 و30 و40 صهريج بنزين بنكله كل يوم بنزين وبيجو بدون ما تشوفهم كأجهزة أمنية وكشرطة وكضريبة وكجمارك وإلى آخره. لذلك يعني القصة بصراحة أوكي أنا يعني بسلم إنه ممكن يكون في اتهام إله وهو مذنب في بعض القضايا, لكن كمان المنظومة كانت تعمل بشكل في كثير كثير عورات وعيوب وأخطاء.
0: هذا موضوع حقيقة يعني أنت ذكرته مرعب. يعني الرجل أكيد يعني رأيك ما كانش حطهم بجيبته ويفوت فيهم على البلد, يعني بغض النظر عما نشر, لكن الأمر بحاجة حقيقية فعلا إنه نكون صادقين مع أنفسنا ونعمل بشكل مهني مطلق تجاه الكل مش تجاه شخص معين. ودائما بنطرح سؤال أستاذ عصمت منصور دائما عن التوقيت, شمعنا فلان هلأ؟ ليه هلأ انكشف؟ ليش هلأ فلان عملوا له كذا؟ وليش هلأ في انتخابات؟ خلينا ندخل إحنا وياك على موضوع الانتخابات. سؤال حلقة اليوم بيقول هل يمكن لنا كفلسطينيين حقيقة أن نجري الانتخابات دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي؟
3: يعني الناس كانت تجري انتخابات في سجون والناس تجري انتخابات يعني سوينا انتخابات بلديات بشكل كامل وكانت تعملها في أيام الاحتلال وإلى آخره. نظريا نعم، يعني إذا حسب شو وظيفة هاي الانتخابات وكيف أنت بتروح هاي الانتخابات. إذا وظيفة هاي الانتخابات تعزز وجودك وصمودك وتتحل تتحدى الاحتلال، تتحدى بكل كلمة وتكون معركة، جزء من معركة صمودك ووجودك وتثبيت حقك وشرعيتك وإلى آخره، إذا كان هذه وظيفتها أنت تقدر تجيها بكل الظروف. إذا كان في توافقات وفي يعني عمليا إجماع داخلي على الانتخابات ووظيفتها وإنها جزء من معركة، لا أنت تقدر تجيها بكل الظروف. يعني هي مش معجزة. لكن إذا كانت الانتخابات هي عشان يعني إنه إحنا بدنا نثبت أمور رمزية و التزام دولي وإحنا كمان يعني بدنا إياها إشي شكلي، فأنا أعتقد إنه هنا بصير أي قصة ممكن الاحتلال يخرب فيها. يعني أنا بدي أكون واضح أكثر، إذا كانت عمليا اليوم قراءتنا تقوم على إنه إحنا وطننا يعني يصفى، قضيتنا تصفى ووجودنا مهدد، لا عاد أرض ولا عاد موارد، وغزة 80% منها وأكثر من بيوتها مدمرة، شعبها كله عايش في الخيام وفي ظل مجاعة وظروف قاسية وحشرات وفي الخيام. إذا نظرنا له والقدس شو بصير فيها والأسرى شو بصير فيهم والأقصى شو بصير فيه واللاجئين كيف بيشوا، إذا ومنظوماتنا قديش هي متهالكة ومش قادرة تقدم إجابات لا للأمور الحياتية، يعني لا قادرين يعيشوا الناس بكرامة ولا الأمور الوطنية والتحررية ولا حتى على مستوى العالم والعلاقة معه. بنشوف كديش في حراك دبلوماسي عندنا، ما في حدا لا بيجي عندنا ولا حد بروح على حدا. إذا نظرنا للمسألة من هذا الباب، إنه المدخل لمعالجة هذا الوضع هو تجديد المؤسسات وإعادة بنائها ولحمتها وجسر الفجوة بينها وبين الناس وتوحيد الصف القيادي على أساس إنه منتخب وإنه يعني بيمثل الشعب واختاروا الشعب والآخر، هاي معركة وبالتالي بتخوضها وبتقدر تعملها، لكن هاي فيها تحدي وممكن لها أثمان. ساعتها ما بطل مهم إنه القدس صوتت بهذا الشكل أو لا، وساعتها بصير حتى يعني تحط صناديق في القدس وممكن في الأقصى وممكن في مناطق أخرى وخلي الاحتلال يشيلها وكجزء من الصورة ومن المشهد ومن فضح الاحتلال. وساعتها أيضا ما حد راح يطعن، يعني إذا سمح الاحتلال أو منع بكون سجل نقطة ضده والعالم بيظهر إله كيف إنه بيمنع الشعب إنه ينتخب ممثليه بشكل ديمقراطي وحضاري ولا شيء. وإذا مركز
0: سائل يا أستاذ عصمت، سائل الاحتلال اللي قتل 70-80 ألف، سائل إنه والله تطلع صورته، أنت شو بتقرأ في الإعلام العبري طبعاً. شو بتقرأ في الإعلام العبري عن الانتخابات الفلسطينية؟ بيحكوا جايبين سيرتنا؟
3: بدنا قضية مبدئية نوقف عندها شوي، يعني إنه تكون الاحتلال سائل اللي قتل، الاحتلال سائل عن كل كلمة. في شيء فيلم طلع عنه ضجة قد الدنيا عليه، هلا يعني حزب الخضر أعلن عن إنه مثلاً الحركة الصهيونية إسرائيل يعني هي أو الحركة الصهيونية حركة عنصرية، كامت الدنيا وقعد إسرائيل تسأل عن كل شيء وتسأل عن صورتها. ما نعتبر إنه هاي معركة ميؤوس منها وشاز من خضر، كل إشي تبهينا فيه واعتبرنا الإنجاز الأكبر لهاي الإبادة حتى حماس وبتتغنى فيها إنه العالم وهي وقف وهي إسرائيل معزولة، فيا بنكون هيك يا بنكون هيك. أنا بقول سائل الاحتلال، وهاي معركة، وهاي معركة على الصورة، وهاي معركة على الحقوق، وهاي معركة على الأرض كمان، يعني كمان ما نغفل الأرض. لذلك أنا بعتقد إنه الاحتلال سائل وإحنا كمان لازم نسأل. إذا الاحتلال ما سألش يعني إذا الاحتلال ما اهتمش إحنا كمان يعني نتخلى عن هذا الدور في فضح سياسة مواجهتها. لذلك أنا بعتقد لا بنقدر نسويها. هلأ بالنسبة لإسرائيل وشو بتحكي على الانتخابات، إسرائيل رسمية لم تتحدث ولا حرف، السلطة راسلتها ولم ترد، يعني هذا رسميا. هلأ شو بصير في الإعلام إنه يعني يشككوا بالانتخابات، يشككوا بنوايانا في الانتخابات. إسرائيل بتستنى إنه إحنا نفشل في عقد الانتخابات، يعني تفشل حواراتنا الداخلية وتتغلب الرغبة في التأجيل لأسباب ليست موضوعية. ما في سبب بيدفع للتأجيل صدقني، وما ترد على حدا بقول لك إنه التأجيل هو إشي يعني مفروض فرض. فلذلك ستستنى بتقول خليهم يفشلوا، ليش أنا أدخل في هاي المعركة طالما عدوك برتكب أخطاء وقاعد لحاله بعفيك من هاي المعركة، فليش تخوضها؟ هكذا تفكر إسرائيل. ولذلك إسرائيل مرتاحة. لو إسرائيل شايفة تحضير جدي وشايفة توافق وشايفة جدية في العمل، ساعتها ممكن فعلا تبلش تهتم وتحكي وتهدد وممكن تمنع والآخرين. لكن هي حتى الآن لم يعني لم تتحدث في هذا الموضوع ولا ردت على الطلبات الفلسطينية.
0: طب اليهود ممكن يعني يعملوا إشي في يوم الانتخابات؟ إذا عملناها غصب عنهم، يعني إغلاق الطرق مثلا، أبسط إشي ممكن يفتحوا الباب للمستوطنين يهاجموا القرى والصناديق، يعني ممكن يكون أي شيء أستاذ إسمت.
3: ممكن يكسفوا في غزة، وممكن يسكروا، ممكن يكون مناطق سي هلا اللي ممنوع إحنا نجد فيها زيتون والمستوطنين أطلقوا بجدوا فيها، ممكن يكون لك مناطق سي ممنوع تصوت. القدس أكيد رح يمنعوا. في غزة ممكن يخلقوا توتر أمني، ممكن يكسفوا، ممكن يغتالوا في نفس اليوم حتى يشوشوا على العملية. في الضفة فعلا ممكن يحطوا حواجز والناس ما تقدر توصل. كل هذا ممكن، لكن هل هذا السبب إنه نتخلى عن هذا الحق اللي تأخر 20 سنة؟ وهل هذا السبب إنه إحنا نسلم في هاي المعركة وإنه خلاص يعني حالنا؟ مو إحنا أستاذ سامر، لو إنه واجدين إطار يشكل بديل مقنع للناس إنه إحنا بأيدي أمينة، وإنه القيادة يعني موحدة وتمثيلها جماعي، وإنه أولوياتها سليمة، وأن الكل بيشارك فيها، وأنه علاقتها مع الناس وفجوة يعني وشرعيتها أمام العالم ما حدا بطعن فيها، كان ممكن أنت تقول والله هاي معركة ممكن نخوضها هلأ أو نختار توقيت مناسب. لكن لما أنت شايف أنه أنت مهدد في الضفة، يجيبوا لك لجنة زي لجنة غزة ويشطبوا ومحدا يعني دبلوماسيا تقريبا يعني مطلب الإصلاح الأول لدى كل العالم بما فيه إخواننا العرب، هو أنه يعني تصالحوا وسووا انتخابات وجددوا شرعياتكم عشان إحنا نقدر نساعدكم. لما بكون هذا هو الحال بتبطل المسألة مسألة طرف أو مسألة خيار. لذلك حتى لو الاحتلال قام بهاي الإجراءات أنت بدك تغلب عليها. يعني أنا بحكي لك أستاذ سامر، برجع لما بدأنا به، إذا كانت النوايا صادقة والتوجه حقيقي والإرادة واحدة، لو انتخبوا 1000 فلسطيني في دوار المنارة الناس رح تحترم اللي انتخبوهم وتسلم فيهم. لكن لما بنشعر أن المسألة فيها يعني عدم وضوح وتهرب وتذرع وإلى آخره، حتى لو انتخبوا 70% رح الناس تشكك في النتائج. لذلك اللي بنبني ثقة بيننا ونبني فعلا يعني توافق وإجماع حقيقي على المرحلة وشو أولوياتها وكيف نعيد بناء الواقع والمنظومة السياسية والإدارية الفلسطينية. كمان احنا فينا نفكر لو في يعني فعلا حوار حقيقي. انا شايف دعوات

0: لازم يكون في الحوار، ولا الحوار معه ثنائي فتحاول فتحاول. يعني هاي الخلافات بصراحة بتخليك أنت كمان تشك في جدية هذا الحوار. لازم الحوار يكون كيف ننجح الانتخابات، كيف نحولها لجزء من معركة وجودنا وبقائنا واستنهاض حالتنا الوطنية، وهذا اللي بيخلي يعني الشكوك. كمان نظامنا السياسي ليش ما يصير نقاش جذري؟ هاي الفصائل لو أنت تظن محتكرة إنه أنا وياك مش قادرين يعني نأخذ راتب ونعمل حاكم فاسد بسبب إنه هم مش توافقين، يعني مشلول كل النظام السياسي والإداري والحياتي عشان مش متفقين الفصائل فوق. لازم الفصائل تكون مهمتها مهمة تحرر وطني ونضال ومعركة الوجود الفلسطيني، والمنظومة اللي بتتعلق بالبرلمان والحكومة وشكل الإدارة تكون هاي سلسة والناس تديرها وتتوافق عليها وتنتخبها بشكل كلي. يعني إذا أنا قصدت إنه هنا ممكن لازم نفكر من جديد شو وظيفة الحكومة والبرلمان. يعني مش مهمة البرلمان يحرر القدس، ولا أعضاء البرلمان رح ينزلوا يعني يقودوا معارك. مهمة البرلمان يراقب أداء الحكومة، يشرع.
1: طب
0: ومهمة الفصائل تناضل.
1: نعم، سؤالي بنظرك كيف ممكن يكون شكل مشاركة حماس في الانتخابات؟ وماذا يقول الاحتلال عن ذلك؟ هل وارد عندهم إنه هاي الانتخابات بدها ترد ترجع بين قوسين حماس وممكن مش عارف كذا وبهالموضوع؟ وارد هذا في الإعلام الإسرائيلي؟
0: يعني كيف إحنا بنقول هذا حتى سابع جد يكون نسب كذا حتى يقدر يترشح لكذا؟ إسرائيل وأمريكا والمجتمع الدولي على كل حال ستبحث في القوائم حتى يعني جزء طفولته للي بده يشارك إذا كان في يوم من الأيام حماس ولن تسمح له يشارك. حماس ممنوعة من المشاركة في الانتخابات. إسرائيل بلغت رسمي وحكت مش ممنوع تشارك حماس. حماس تنظيم إرهابي بين قوسين وعمل 7 أكتوبر وممنوع يدخل الانتخابات. هل تقبل أنت بهذا الشيء وتسلم به وتقول أنه لا أم أنه بتروح لنا أيضا هون بين قوسين معركة أنه هذول ممثلين على الشعب الفلسطيني وهذول حركة سياسية وإلى آخره بدنا نخوض؟ وهنا بتعرض كل العملية للخطر. لذلك أنا تقديري شكل مشاركة حماس حكون بين وبين، يعني هي مشاركة من الخارج، مشاركة ومش مشاركة، مشاركة بالتفويض إنه هي جزء يعني إعلانيا هي مشاركة وهي جزء من قائمة يتم على ما يبدو العمل عليها مع دحلان وتياره، ولكن الأشخاص الممثلين عنها لن يكونوا حمساويين، سيكونوا يعني أشخاص مقبولين على حماس، قريبين من حماس، تختارهم حماس بشكل أو بآخر ولكن ليسوا حماس. وهذا كان يعني شرط أوروبي وغربي وإلى آخره. وأمريكا يعني لما بتوافق دحلان مع كوشنير وبيقعدوا مع حماس وبتوافق على ترتيبات في غزة إنه على قاعدة إنه هذا يعني إنه ما يتم دمج حماس في النظام السياسي بشكلها الحالي وبرنامجها وشعاراتها وإلى آخره. ولذلك أنا بتقدير مشاركة حماس تكون بهذا الشكل. ولذلك يعني إذا شفنا في القائمة لن نجد مثلا لا أعضاء مكتب سياسي ولا قيادات في الضفة وغزة بارزين. وأيضا يعني كمان الاحتلال بعتقد أي قائمة من هالنوع أو أي مرشح من هالنوع حيعتقلوه كما يعني فعلوا في الانتخابات السابقة في التشريع السابق. كل يعني تشريع حماس تقريبا كان في السجن لفترة معينة. ولكن هذا هو التعقيد في هذا الموضوع. ولكن حماس مدركة إنه مش مهم أنا أكون كتنظيم ممثل الآن بشكل رسمي.
1: أيوة.
0: أنا موجود في العملية السياسية، أنا جزء منها، أنا مشاركة من خلال هذا التحالف ونتجاوز هاي المرحلة الصعبة. المهم هو أن تجري الانتخابات وأن يتم إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتقويته وإلى آخره. هلا بعدها ما أعرفش كيف ممكن تكون العلاقة وكيف تكون التطورات. يعني عمليا كثير أشياء بدها إصلاح وبدها تغيير وبدها نقاش معمق وجماعي وورشات عمل ضخمة في حالتنا الفلسطينية لإصلاحها. وجزء منها بتعلق في هذه المعضلات اللي بتظهر عندك واللي ما كانت موجودة، وجزء منها متعلق فعلا في إنه كيف أنا هذا النظام اللي الآن يعني يقضم ويداس ويعني يشطب اللي هو منظومة السلطة ومن قبل سموتريش وبنكبير وحكومة نتنياهو، كيف ممكن مش بس أنقضها،

0: ممكن احولها لصيغه انه ما تصفي يعني فيتو سموتريتش على عملي السياسي والوطني شلل إلي، لازم يكون أنا قادر أشتغل في كل الظروف وأتقدم وأنجز على الأرض، وهذا يحتاج إلى إبداع وتفكير حقيقي. اللي بنشوفه اليوم أخي سامر، وما نجامل بعض ولا نضحك على بعض، نظام ميت، النظام الفلسطيني ميت، لا يعني لا ينبض، لا يعني حتى لو صار شو ما صار في الضفة ما في يعني حس ولا بتصدر عنه درجة حرارة واحدة وانفعال يعني او قدره على العمل. وغزه نفس الشيء على كل حال، للاسف يعني بتشوف الاغتيالات وبتشوف شو بصير في الناس، ما في يعني في شعارات، في احيانا تصريحات، لكن ما في قدره على خلق معادلات وضغط وتحشيد للاسف هذا مش موجود. لذلك هذا النظام الميت يجب احيائه الان، وتحييه على نفس الطريقه وبنفس الوجوه وبنفس الاشخاص وبنفس الشعارات. يعني بتصور ما حدا راح يشري هذه البضاعه، لا العالم ولا شعبنا
1: ولا شعبنا الفلسطيني. الله يسعد صباحك أستاذ عصمت منصور، شكرا، يومك سعيد إن شاء الله، تحياتي، أهلا بك. نعم، للأسف الشديد يعني موضوع الاحتلال وعلاقته في الانتخابات موضوع مهم، يعني واضح من كلامه أنه رح يكون في تدخل مباشر للاحتلال ولو بطريقة معينة في موضوع الانتخابات، فهذه مشكلة حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو عمر، نترك الموضوع السياسي ونرجع للموضوع الاجتماعي أو المحلي. احنا فاتنا نذكر انه مبارح كان في استشهاد ضابط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رأفت أبو خليل أبو شمس 45 عام، مبارح كان على حاجز عناب العسكري الإسرائيلي، تعرض حسب عائلته لاعتداء مباشر من الجيش الإسرائيلي، وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني، يتنقل حسب ابن عمه سمير أبو شمس بشكل متكرر من بلدة عتيل إلى عمله في رام الله وأريحة، وتوجه اليوم بعد ما عرف أنه الحاجز مفتوح، لكن الجنود أجبروه هو واللي معاه عن النزول من المركبة بعد فحص بطاقتي هويتهما وتعاملوا معهما بطريقة سيئة، أجبروهما على الوقوف ووجههما تجاه السياج وظهرهما للشارع لأكثر من ساعة مع إهانات وجهت إليهما وتحت أشعة الشمس المباشرة. لم يتحمل الضغط والإهانة وبدأ على رأفة التعب بعد تلك الفترة ليأمره الجنود بالانتظار داخل المركبة، تعرض لارتجاف وخروج زبد من فمه، ورغم صراخ زميله على الجنود تأخر طلبهم للإسعاف ما أدى إلى استشهاده، وستقام له جنازة أو أقيمت له بالأمس جنازة عسكرية بعد صلاة العصر. رأفت ضابط في الأمن الوطني، مدرب كاراتيه وأب لأربعة أطفال من بلدة عتيل. هذا مبارح دكتور أمين الخبر. نعم. استشهاد الضابط الفلسطيني رأفت أبو شمس، الله يرحمه يا رب العالمين. أخونا أحمد رامي صباح الخير بقول: بما أن السلطة تؤمن بالنضال السياسي فقط، لماذا لا تجند السلطة أشهر وأفضل المحامين الإسرائيليين لرفع دعاوى حقوقية في محكمة العدل العليا الإسرائيلية لمواجهة إجراءات الاحتلال والمستوطنين كما فعل القطاع الخاص بقضية الجسر؟ لماذا لا تكن مناكفة المحتل سياسيا أقلها، علما أنه سبق للسلطة رفع الدعوى عبر محكمة العدل العليا ضد الخصم المالي في المقاصة لصالح العملاء المستوطنين؟ هيك الصح اللي أنا قرأته، يعني موضوع المحكمة، لو قرأت هذا السؤال خلال أخونا موجود عصمت كان نوهت له، لأنه فعلا ممكن، هل ممكن نلجأ للمحاكم الإسرائيلية باستصدار قرارات للصالح الفلسطيني؟ هذا سؤال مهم دكتور.
2: بالفعل، خاص أنه في تاريخنا الفلسطيني في كثير قضايا، حتى ملف الاعتقال الإداري اللي كان بالتسعينات بداية الانتفاضة الأولى، يعني كثير من الملفات كان الفلسطينيين يلجؤون للمحامين الإسرائيليين، والبعضهم يعني بيكون هو يساري أو مقرب أو بتبنى قضايا الفلسطينيين. لكن باعتقادي الآن في ظل التطرف المجتمع الإسرائيلي، يعني أصبح موضوع يعني مسك ملفات فلسطينية ومتابعتها في المحاكم الإسرائيلية لحد ما ضئيلة، وتجربتنا مع عرب الداخل واضح، يعني خاصة في موضوع
1: شوف سامي أبو شحادة
2: يعني كيف الآن المجتمع الإسرائيلي أصبح متطرف، ومحاكم العليا أصبحت أيضا تميل للمتطرفين، وتشكيلها أصبح بن غفير يحدد من قاضي المحكمة العليا ومن قائد ضباط كبار، فبالتالي الموضوع شائك، لكن لا بأس أنه يلجأ لهذا الأسلوب لا بأس خلاص في ظل الحرب الدبلوماسية والسياسية في المنطقة.
1: نعم. سوسن باكير سعد صباحك بتقول صباح الخير مرة تانية، بالنسبة للانتخابات لازم يتم عشان ما تخسر السلطة ماء وجهها وتفقد المصداقية. وأخونا حسن حبيش بقول صباح الخير، مع احترامي إليك أخي سامر بس ضيفك كأنه مش عايش معنا، بس بصف الحكي من كلامه ظاهر أنه حاقد على جهة معينة الحساب جهة أخرى. صباح الخير يا حسن، تحية طيبة إليك ولكل المستمعين الكرام. يسعد صباحكم برضو. فاتني محمود نوهلي لملاحظة مهمة اللي هو في موضوع الاجتماعيات اليوم. الشيخ تامر جرادات بيستقبل المعزين بوفاة والده بعد صلاة العصر ليوم واحد فقط في قاعة مسجد ابن تيمية في الإسكان الفلسطيني في رفيدة. تعزين الحارة للشيخ تامر لوفاة والده. صباح الخير لهاني سنوبر، عمر النجار يسعد صباحك، محمد كمال، أبو كريم، أبو محمود، أبو وهدان، صباح الورد والفل والياسمين لكم، وأيضا بقية الإخوة المتابعين عبر البث المباشر. أخونا نوفل أبو كشك، عبير مبروكة، صباح الخير. أم رامي عمران، ميرا رغد، يوسف الزمار، أبو العز حكيته عن شهيد مبارح النقيب رفت، حكينا صحيح، بقول كيف إنه ممكن العسكري قبل المدني يتعرض للاعتداء، عشان هيك لازم يكون في حلول. والله ما هم سائلين بحدا. وردة البنفسج بتقول أخ سامر وصلتنا جرة الغاز للدار بمية،
2: واصل البيت
1: مية. دكتور حسام خريم صباح الخير، أيمن حنون، حسن الحلبي، أبو مجدي قرادة، رفيف ملحس صباح الخير، رائد شاهين، بشار خويرة صباح الخير، هيثم قرنابيطة، أبو سامح يسعد صباحك، صباح الخير لغادة الشخشير، أم بشار، دكتور ياسر أبو صفية، أبو منصور شبارو صباح الخير، عزيزي الجنيدي بقول للأسف بدك تفوت على الحمام بدك موافقة الاحتلال للأسف الشديد. وناصر الصوالحي، أبو عمر صباح الورد إليك ولكل المتابعين الكرام. بعمر في القدس قبل 20 عاما عندك موجودة؟
2: نعم، هي أجواء التشكيل الحكومة والانتخابات، يعني الأجواء الموجودة اللي هو موضوع الرئيس بعد لقائه رايس، كل الخيارات مطروحة باستثناء الحرب الأهلية. الوزير الأمريكي وعدت بمضاعفة الجهود لتحسين الأوضاع الفلسطينية في عنوان لأولمار، بتكلم عن موضوع صفقة شاليط لن تفرج عن فلسطينيين قبل إطلاق سراح شاليط، لكن لاحقا تم إفراج عن أسرى وإطلاق سراح أيضا شاليط. استشهاد مواطنين في حبلة ويافا برصاص القوات الإسرائيلية، شهيدان من صلاة القدس في قصف إسرائيلي. العاهل السعودي يرفع حصة فلسطين بألف تأشيرة لموسم الحج الحالي، هذا قبل 20 عاما. فصائل وهيئات سياسية واجتماعية ودينية تدعو لرفض الاحتكام للسلاح، 136 شخصية عالمية تدعو لمؤتمر عاجل للسلام، وإن شاء الله يكون في استجابة للدعوة قبل 20 عاما.
1: قبل 20 عام مرة تانية إيش الخبر؟
2: 160 شخصية، 136 شخصية عالمية تدعو لمؤتمر عاجل للسلام.
1: أنت إيش يضحك؟ حسبي الله ونعم الوكيل لأي مرحلة وصلنا في هذا الموضوع. فالله المستعان. بدي أحكي في قصتين سريعات عشان تعرفوا إنه يعني تنوع الآراء في بعض الأحيان إشي جيد، وبرضه مرات كثرة الانتقاد إشي ممل. يعني مبارح كانت جامعة النجاح عاملة فعالية التجميل،
2: مؤتمر التجميل،
1: مؤتمر التجميل، برضو الناس على السوشيال ميديا هو مش وقته، شو هالجامعة اللي عاملة تجميل، لازم الجامعة تهتم بالعلم. طب ما هي عاملة مليون مؤتمر علمي، القاعة فل، القاعة فل، فل الفل،
2: مدرج،
1: مدرج. أوكي طب شو نعمل؟ الناس مهووسين في التجميل اليوم، وعالم كامل عايش، مئات الشركات أو عشرات الشركات بشغل مئات العمال، فكتيرين برضو على التعليقات مش عاجبهم، يعني انتوا بايش واحنا بايش؟ طب شو نعمل عن جد؟ شو نعمل يعني؟ حدا يقدم لي وصفه؟
2: لا اكس بعجبهم ولا
1: طب شو نعمل؟ يعني الجامعه اللي كل يوم بتعمل مؤتمر، علمي وكل الكليات بتعمل وكل الجامعات بتعمل، والله ما حدا بيعلق ولا يجوز ما حدش بيحضر يعني، او يعني نسبة الناس بتكون قليلة اللي متفاعلة معه. فامبارح عاملين الجامعة، انا لفت نظري ليه؟ لانه الشيء بالشيء يذكر. برضو ما زال الحديث عن العرس الفلسطيني اللي صار في نابلس، برضو ما زال في عليه نقاش. هاي هيك السوشيال ميديا، هيك بدك ترضى فيها. انا مش زعلان، انا دائما بقول انتقد، من حقك تحكي رايك لكن من غير اساءة، لانه برجع بقول كتير من التعليقات يعني الواحد بيكون بس نفسك تقول له انت وين؟ طب انت شو عامل؟ تدخل له على التعليق تقول له على الجبهة. فعلا ده اقول لسه بدون انت يعني على الجبهة واقف، فيك قاعد على دارك وبتفسفس يعني بتعلق بس لا اكثر اقل، غيرك بيشتغل. فيا سيدي لعل وعسى انتقاد مضمون ما في مشكلة فيه، لكن احنا اللي منقوله بدك تستوعب انه هذا مجتمع متنوع، مش زي ما انت بدك ولا زي ما انا بدي. في ناس هيك حياتهم ماشيين فيها، في ناس شايفين انه لا هذا الشيء غلط. كل واحد له يعني مثل ما بقولوها له رأيه. خلينا نقرأ تعليقين قبل ما نطلع بفاصل. جميل كلبونة بقول سؤال الدكتور أبو عمر، في حال خرج الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة بتوافق على تأجيل الانتخابات، فهل هذا وحده كافي لتغيير التاريخ المعلن بعد أن حدد الرئيس 28 نوفمبر للاقتراع؟ هو قصدك السؤال لأخو إلك يجوز بالله؟
2: أنا مش
1: أنا بسيط. في حال خرج الحوار الوطني بتوافق على تأجيل الانتخابات، فهل هذا وحده كافي لتغيير التاريخ المعلن؟ شوف، هو غالبا في توجه لدى بعض الجهات والفصائل للدفع باتجاه تأجيل انتخابات بين قوسين بادعاء انه الان الاولوية للحوار الوطني. طب اوكي، اتأجلت انتخابات زي ما بدهم عشان يرتبوا صفوفهم،
2: بس اي تأجيل راح يكون بتوافق، مش بيكون بمرسوم، هذا الكلام هنتفق عليه.
1: هل ممكن التاريخ لا. الرئيس ممكن يغير التاريخ؟ ممكن يغير التاريخ، لانه ممكن يكون من توصيات الحوار تأجيل الانتخابات. يوسف الزمار بقول المشكلة اللي بيستضيفوهم بكل فعالية أساس مؤثرين، للأسف يعني عندهم غرور حسب كلامه. مرات أنا ما بقرأ النص الحرفي للتعليق لأنه يعني منمشيها. فتوح الحواحي سعد صباحك بقول ما شافوهم بصروا، شافوهم بتحاسبوا، الفساد بفضح، هذه القصة. طيب حاضر، نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وإياكم هذا البرنامج.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
10: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مجموعة من الطلبة من بلدة قوسين، كريم مرعي وفاروق أنمار نوفل، خلال اقتحام بلدة قوسين غرب نهوة في دير شرف. نعم الخبر في دير شرف آسف. وحسب المعلومات عدد المعتقلين من طلبة مدرسة دير شرف الثانوية المختلطة 7 طلاب، منهم 6 طلاب من طلبة الصف العاشر، بإضافة إلى طالب ثامن يدرس في مدرسة مسقط الثانوية بقرية بيتيبا. 7 طلاب تم اعتقالهم من دير شرف، وآخرهم الطفلين كريم مرعي موسى وفاروق أنمار نوفل فجر اليوم. أيضا هناك اعتقال للناشطة الميدانية سمر حمد من رام الله، وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لصرح الشهداء في جامعة بير زيت. اليوم ببلش أول يوم دوام بجامعة بير زيت، فحسب الزملاء إنه الاحتلال شال الضريح كامل بدون ترك أثر وهدم بصري، يعني ما هدمه، حمله كله خلعه من شروشه وحط مكان الصرح شتلة تين. فالزملاء الصحفيين بيقولوا الجيش كانوا حاطين عرق تين بعلبة فوق الضريح تبع الشهداء، هذا بيعرف شو دلالتها. فبدنا نشوف انه هل الشباب اللي حطوها ولا الاحتلال. بكل الاحوال يعني الاحتلال ازال كامل الصرح، يعني من قاعه هيك من غير اي نسف، حمله كامل. في برضو اعتقال طفل عمر وليد حسيبة بطلوع قوسين، اعتقل ايضا فجر اليوم.

في تعميم صادر عن وزارة الحكم المحلي تنسيق بين الهيئات المحلية بشأن براءة الذمة بالإشارة الموضوع عليه واستنادا إلى كتاب معالي وزير الحكم المحلي وحرصا على تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات المحلية وضمان تحصيل الأموال والحفاظ على حقوق الهيئات المحلية، يرجى الالتزام بالتعليمات على المواطن الذي يتقدم بطلب الحصول على أي خدمة أو إنجاز معاملة لدى هيئة محلية غير الهيئة التي يقيم في نفوذها، يشترط تقديم براءة ذمة سارية المفعول صادر عن الهيئة المحلية التي يسكن فيها تثبت خلو طرفه من أي التزامات مالية أو مستحقات صادرة لصالحها. يتوجب على الهيئة المحلية المقدم إليها الطلب التأكد التام من استيفاء وإرفاق شهادة براءة الذمة وعدم البدء بإجراءات خاصة بالطلب أو المعاملة إلا بعد التحقق من ذلك حسب الأصول. على الهيئات المحلية العمل على إصدار براءات الذمة لمستحقيها فور طلبها ودون تأخير وضمن مدد زمنية معقولة تسهل على المواطنين وتمنع تعطيل معاملاتهم. هذا صادر عن المهندس سامر خماش مدير عام الحكم المحلي في محافظة نابلس.

صباح الخير لأخونا أبو نسيم محمود استيتية، أستاذ موسى الطنبور يسعد صباحك، كايد أبو الريش صباح الخير، وأخونا عمار الشكعة، ناصح شاهين أيضا يسعد صباحك، أخونا سامر أبو حشيش صباح الخير، وريم خليل يسعد صباحك، وحسن حبيشة بيسأل بقول لو الاحتلال بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي حاصروا مدن الضفة واعتقلوا تلك الأسماء، هل نستطيع إجراء الانتخابات؟ يعني واضح أنه الاحتلال بيقدر بكل سهولة للأسف يعرقل أي عملية انتخابية في الضفة الغربية. أبو العبد أستاذ عماد الحجاوي، مدرجات الجامعة امتلأت عن بكرة أبيها وكان حضور لافت في مهرجان التجميل، أو لكن السؤال إذا كنا نهتم بالجمال لهذه الدرجة فلماذا شوارعنا وحاراتنا ومرافقنا العامة حتى مشافينا ومساجدنا وحماماتنا العامة غير نظيفة؟ صحيح صحيح، سؤال خطير. وما بدنا احنا، بدنا تجميل فردي يا أستاذ، بدنا كل واحدة تجمل حالها، أما أو يجمل حاله، لأنه في برضو شباب بروحوا بيعملوا تجميل وكذا، بس للأسف هل هذا انعكاس على الواقع؟ لا، احنا عندنا حالة الفردانية بسموها الفردانية، يعني كل واحد كفرد بيهتم بحاله ومهمل الشكل العام. علامة ستي أبو إبراهيم، جمال الكتوت، عز الخفش أيضا، دكتور غسان المصري، أبو أمير جبر، صباح الخير إلك ولكل المتابعين الكرام. يسعد أوقاتكم من جديد، وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام.

0: صباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي من قطاع غزة العزة، يومك سعيد.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام والمتابعين عبر البث المباشر.
0: الله يسعد أوقاتك يا رب العالمين. السؤال للوضع الميداني أول شيء.
1: يعني ميدانيا سامر، 4 شهداء في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة الماضية. كان شهيد في شمال القطاع، شهيد في خان يونس، واستشهدت طفلة أيضا في ما بين المنطقة الوسطى وخان يونس برصاص قوات الاحتلال. ويبدو أنه كان أبرز الشهداء خلال 24 ساعة الماضية هو استشهاد صقر القيسي بقصف سيارته في دير البلح، وهو يعمل كمدير بمؤسسة إغاثية تركية ناشطة في قطاع غزة خلال فترة الحرب. وبالتالي نتحدث عن 4 شهداء في قطاع غزة بنيران الاحتلال وقصفه في شمال القطاع وجنوب القطاع.
0: هذا الناس بيسألوا عنه، يعني بكل هيك بكل هدوء وصمت مر اغتيال هذا الشخص.
1: يعني دائما سامر للأسف الاحتلال يوجد مبررات، إنه والله مثلا قد يكون ناشط في المقاومة يقدم إغاثة.
0: هو تركي مثلاً. تركي؟
1: لا هو فلسطيني من قطاع غزة، يعمل مدير للمؤسسة التركية في مكتبها يعني في قطاع غزة. لكن للأسف سامر إنه يعني هذا مهم نسلط الضوء عليه، إنه كثير من الأحيان بنتصادف مع ناس بقول لك يا عمي للاحتلال أو إسرائيل لا تقصف أحد عبثا، إنما هو بيكون في وراء شيء. يعني هذه الرواية يمكن يحاول الاحتلال دائما إقناع أهالي قطاع غزة فيها والشعب الفلسطيني، فبالتالي بتجد إنه من يقول بأنه ثور استشهاد فلان هذا أكيد بيعرفوا كل شيء وعندهم مخابراتهم وعندهم معلوماتهم، وبالتالي أكيد من وراء شيء. فللأسف هذا صوت مسموع وموجود في قطاع غزة، ولكن الحقيقة على أرض الواقع أحيانا تكون مخالفة تماما. يعني كثير من الأحيان فلان يتم استهدافه فقط من أجل عمله الإغاثي، يعني حتى لو كان له تاريخ مثلا في دعم المقاومة أو في مشاركة مع المقاومة، لكن كثير من الأفراد هذول يعني نوعا ما توقف العمل المقاوم في قطاع غزة هذه الفترة، وبالتالي عملهم إغاثي بحت، وهو يعني يبدو بأنه تم استهدافه لعمله الإغاثي والمساعدات اللي بيقدمها للناس. طبعا الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب سامر أي إنسان يحاول تخفيف عن أهالي قطاع غزة بيتم استهدافه، مش بس الفلسطيني، يعني حتى الأجنبي عندما قصف مثلا المؤسسات الدولية وموظفي المطبخ العالمي وكثير من المؤسسات الدولية تم استهدافهم واغتيالهم مجرد أنه بيحاولوا التخفيف عن أهالي قطاع غزة. وبالتالي عندما يستشهد صقر القيسي هو نموذج من يعني فعلا فلسطيني يحاول التخفيف عن أبناء شعب من خلال المؤسسة التركية اللي بيعمل كمدير لها، وبالتالي تم اغتياله. وبالتالي نتحدث أنه دائما رواية الاحتلال للأسف جاهزة، أنه والله كان ناشط كان مشارك كان كذا في 7 أكتوبر،
0: وبتمر
1: للأسف في ناس في قطاع غزة بكرروا هذه التصريحات وكأنه يعني بيوجدوا مبرر الاحتلال أو بيعطوه ذريعة لاستهداف واغتيال الناس للأسف.
0: نعم، هذا موضوع مهم جدا. الأوضاع الميدانية اليوم، في أي حركة في موضوع الانتخابات في غزة؟
1: يعني حتى اللحظة لا، يعني لجنة الانتخابات المركزية قبل أيام قليلة وزعت بطاقات على الصحفيين اللي بدهم يغطوا، طبعا سجلوا من خلال مؤسساتهم وبدهم يغطوا موضوع الانتخابات، لكن أماكن الاقتراع، مواعيد الاقتراع، آلية الاقتراع، حتى اللحظة كل شيء هذا مبهم بالنسبة لأهالي قطاع غزة. وقلت سابقا سامر للأسف الناس في قطاع غزة غير مهتمة بشكل يعني واضح في موضوع الانتخابات، عندهم أولويات وعندهم كذا. يعني هذا لا يعني إن جرت الانتخابات لن يكون هناك إقبال، لا بالعكس، يمكن يعني في ليلة وضحاها الناس تتجه للانتخابات، ولكن بشكل عام حتى اللحظة الناس مش كثير مهتمة بهذه الأخبار، لأنه فعليا الاحتلال يعني ملحقهم في كل شيء في حياتهم يوميا، في مشاكل في معاناة لدى أهالي قطاع غزة. يعني من ضمن المشاكل الجديدة اللي بدأت من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم هو إغلاق معبر رفح ومنع كمية كبيرة من المرضى من السفر خلال 3-4 أيام اللي فاتوا، وأيضا الناس العالقين خارج قطاع غزة منعهم يعودوا لقطاع غزة. طبعا إغلاق المعبر جاء لأنه البعثة الدولية اللي بتعمل في المعبر أضربت وتوقفت عن العمل بسبب أنه الاحتلال اختطف أحد العائدين إلى قطاع غزة.
0: صحيح.
1: محمد الشربجي يعني كان هو أصلا من سكان النصيرات، كان في موجود في جمهورية مصر العربية وسجل للعودة إلى قطاع غزة، فور وصول المعبر الاحتلال اختطفه. طبعا هذا اعتبرته البعثة الدولية انتهاك أدبيات واتفاق عمل معبر رفح الحالي، وبالتالي أضربت عن عمل وأغلق المعبر من يوم الخميس حتى اللحظة. طبعا لك أن تتصور عنا 20,000 وأكثر من المرضى على طابور انتظار السفر، عنا مئات الآلاف الفلسطينيين خارج معبر رفح في مصر وفي دول العالم بتحاول العودة إلى قطاع غزة، فهذا أيضا ميدان معاناة جديد بالنسبة لأهالي قطاع غزة. أيضا نتحدث أنه التنمية الاجتماعية قالت بأنه أكثر من حوالي 1.5 مليون فلسطيني بيعيشوا في الخيام، وفصل الشتاء فعليا بدأ لأنه في كمية أمطار نزلت قبل كم يوم كان لا بأس بها، وأيضا في تحذيرات منخفض يوم الخميس والجمعة القادم، وللأسف الناس في قطاع غزة مكتوفة الأيدي لا تستطيع حتى عمل صيانة لخيامها ومحاولة يعني نوعا ما تحسين وضعها قبل دخول فصل الشتاء بشدته، ولكن حتى اللحظة الاحتلال حتى يمنع دخول المساعدات المتعلقة بالإيواء، يعني شادر النيلون انتقل من سعر 70 شيكل إلى 300 شيكل، والأسرة الفلسطينية المتوسطة بدها من 3-4 شوادر، يعني بتحكي على حوالي 900 أو 1000 شيكل. 1000 شيكل في أغلب أسر قطاع غزة بفوتهاش بالشهر وبالشهرين 1000 شيكل في الوضع الحالي. وبالتالي عندما نتحدث عن المشاكل اللي بيعيشها أهالي قطاع غزة سامر، بزالت الحياة معقدة بشكل كبير بالنسبة إلهم، وكل أسرة في قطاع غزة إلها مشكلة بتعانيها بشكل مباشر، يعني ممكن أسرة مشكلتها في المي، أسرة مشكلتها في الإيواء، أسرة أخرى مشكلتها مثلا في التعليم، وأضف إلى ذلك كم أو قائمة طويلة من المشاكل اللي بيحرص الاحتلال أن يبقى المواطن في قطاع غزة دائما يفكر وباله مشغول في كيفية تحسين ظروف حياته للأسف.
0: يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لكل هاي التفاصيل، يومك سعيد إن شاء الله.

0: إذن إحنا اقتربنا من مرور عام على وقف إطلاق النار اللي صار في غزة، ومن ذلك اليوم إلى اليوم آلاف الشهداء ارتقوا بالقصف الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في إبادة أهلنا في القطاع. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الخير يا أهل البلد،
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
2: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال نعيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس. لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: الساعة الآن 9 صباحا، هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: مرحبا.
1: ألو.
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: الساعة الآن 10 صباحا. هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير والورد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون طبعا معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. صباح الخير لكل الموظفين، كل العمال، كل التجار، واكيد ما بدنا ننسى ربات المنازل. يسعد صباحكم، صباحكم كله خير، كله رضا، كله سعادة وتوفيق من ربنا. حلقة جديدة، بداية يوم جديد، إن شاء الله بيكون يومكم حلو وكله سعادة، كله أخبار حلوة، كله هدات بال، وتحققوا إن شاء الله كل إشي ببالكم. وإحنا أكيد معكم بسؤال جديد، موضوع جديد هيك نحكي فيه أكتر، ونحكي أكتر شوية هيك عن أخبار البلد. هيك أمه صحصحوا، اشربوا فنجان القهوة وتعالوا هيك ندردش مع بعض. إن شاء الله يومكم كله حلو، كله رضا، كله بركة، كله توفيق من ربنا. وصباح الخير للناس النشيطين اللي بلشت تصبح علينا، يسعد لنا هالصباح الحلو جميعا. كل حدا هيك بلش يعلق لنا وبلش يكون معنا على اللايف، فصباحكم فل وصباحنا بيكون أكيد أحلى معكم، وهيك تبلش صباحنا فيكم، فصراحة إشي كتير حلو. صباح الفل أمي العبد، يسعد لي هالصباح. عبادة المصري، صباحك ورد يا عبادة. وأم أيمن، يوسف الزمار، أهلا يا يوسف، صباحك فل. وأم أيمن، يسعد لي صباحك يا أم أيمن. عبادة كتير حدا نشيط، يعني ما اكتفى بس إنه يصبح علينا، لا بل جاوب برضو على سؤال الحلقة. عبادة أنت كتير نشيط اليوم، بتفوز معنا. فسؤال الحلقة خلينا هيك نبلش فيه دايركت، بحكي أنا بحب أختار لكم صراحة أسئلة خفيفة لطيفة، يعني ما بحب هيك أتقلها عليكم. وما بدنا ننسى أنه هند رح تكون معي بعد شوي، بس هيك أنا أولها بحب أطلع لحالي، بعدها منجيب لكم أمي السعد. سؤالنا بحكي اليوم أنه هل أنتو من جماعة القعدة لحالي أروى، ولا لا أنتو بتحبوا مثلا يكون حواليكم ناس، يعني بتحبوا هيك يكون المحيط تبعكم مليان ناس، بتحبوا الضجة مثلا، بتحبوا العجقة، ما بتحبوا تكونوا لحالكم، يعني ما بتحبوا الرواء مثلا. فرح نحكي بهذا الموضوع هيك ندردش فيه، بما انه موضوع خفيف لطيف ظريف. فبما انه عبادة اول حدا جاوب علينا على الحلقة، بحكي لنا انه هو من جماعة القعدة لحاله اروى، يعني بحكي لنا انه احيانا الواحد بيحتاج انه يبعد شوي عن الضجة ويقعد مع حاله ويرتب افكار. يعني هي اخذنا احنا اول اجابة من عبادة، نشوف باقي الاجابات. صباح الفل وفاء، وفاء يسعد لي صباحك. ابو علي المسيمي بحكي لنا صباح الورد والياسمين الفلسطيني، والله احلى صباح يا ابو علي، كل اشي فلسطيني فهو اشي رائع، فصباحك فل يا أبو علي. أكيد إحنا نستقبل مشاركاتكم، نستقبل اتصالاتكم، مسجاتكم على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح فيروز كمان بما انه هيك فيروز مرتبطه بالصباح ومع فنجان القهوه. انا سبقتكم صراحه وشربت كاستين قهوه هون قبل شوي، فقوموا هيك انتم صحصحوا اشربوا قهوتكم واسمعوا فيروز، خلوا صباحكم يكون حلو. عبادة صباح الخير وكل المحبة لطاقم راديو حياة لأجمل مستمعين. الله عليك يا عبادة، بحكي لنا أن وجودكم هو اللي بعطي للراديو روح وحياة، صباحكم فرح وقلوبكم دائما مليانة أمل ومحبة. والله إحنا يومنا اللي بصير حلو يا عبادة، بس نتصبح فيكم وندردش معكم ونحكي معكم. كمان بدنا نحكي صباح الخير لأبو عمار علاوي، نورتنا محمد صباح الخير، غادة الشافعي صباح الفل. عبادة بحكي لنا مبروك تغيير الصورة، مش كتير يا عبادة، فترة ورح نرجع للأزرق. إحنا عمي جماعة بنحب اللون الأزرق كتير فرح نرجع عليه. أبو عمار يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح جميع المستمعين والحبايب حبيباتنا المذيعات، كل التحية لراديو حياة، كل التحية لك يا أبو عمار، صباحك فل، الله يعطيك الصحة والعافية. يوسف بحكي لي أي قهوة؟ القهوة شربناها بكير مع سامر، هلأ افطرنا وشربنا شاي. إحنا ناس متأخرين يا يوسف، إحنا هلأ هيك شربنا القهوة ومصبح طبعا على زميلنا سامر خويرة. أحلى إشي هيك الواحد يصحى الصباح صراحة يسمع سامر ويشرب فنجان القهوة، بتحسوا أنه عن جد الصحوة بكير أحيانا حلو، مع أنه أنا مش من جماعة الصحوة بكير، بس بحس لما أصحى بكير بكسب اليوم من أوله عن جد. بتحسوا هيك بتصحى الصبح هيك بيكون في نسمة هواء، بيكون في رواء، بيكون في ناس عمالها تنزل على أشغالها وأعمالها، فأحيانا صراحة أنا بحب الصحوة بكير. صباحك ورد يا ديما، نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. كمان يوسف بيحكي لنا أنه هو اجتماعي، يعني بحب يقعد مع الناس اللي بحبها أكيد، بس مش أي جمعة، يعني الجمعات العائلية حلوة وجمعات الصحاب أكيد اللي منحبهم برضه حلوة، وأكيد في أوقات الإنسان بحب يختلي بحاله شوي، بالذات يعني إذا كان هيك يومه طويل متعب، إنه يقعد مع أطفاله مع عائلته، الواحد ضايج بحب يكون هيك آخر اليوم يقعد بهدوء. مش غلط برضه يا يوسف، حلو التغيير، يعني مش حلو الواحد يضل أكيد قاعد لحاله، ومش حلو إنه برضه يضل هيك حواليه كتير ناس صراحة. صباح الخير غادة بتحكي لنا حلو الواحد يقعد مع الجماعة، بس الواحد مرات يعني بحب يقعد لحاله أروق. آمال خليلي صباحك ورد يا وردة الصباح، والله أنت أحلى وردة يا آمال، صباحك فل، أهلا وسهلا فيكي. مثائر صباح الخير، صفاء الترتير، صباح الخير لصفاء ولا كل حدا بسمعنا برام الله، بما أنك صفاء أنت برام الله صح، إن شاء الله ما أكون خربشت، صباحك فل يا صفاء. وليلى هريش يسعد لنا هالصباح الحلو يا ليلى. إذن هل أنتو من جماعة القعدة لحالي أروق، ولا بتحبوا يكونوا حواليكم ناس، ولا عندكم خيار ثالث إنه مثلا بتحبوا أحيانا تكونوا مع جماعة بس مثلا آخر اليوم لا أنا بحب أقعد لحالي أختلي مع حالي مثلا، على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

قبل ما نكمل التعليقات انا صراحه بدي اصبح على انغام، ما اظن هلا هي قاعده بتسمعنا، بس انغام يعني امبارح اتوقع بالليل او الصبح وصلت مصر صراحه ناس، يعني هاي كانت تبعت لنا اول باول. فتصبحنا انا وهند اليوم، انغام بعت لنا هيك فيديوهات وصور وهي طالعه النيل والاجواء عندها رائعه ومبسوطه وصاحيه بدري بتشرب قهوتها. ان شاء الله بتكوني مبسوطه يا انغام، الله يهدي بالك. فبمناسبة إنها أنغام طالع النيل حالياً، فأنا بدي أهدي أنغام هيك أغنية صراحة يعني حلوة مناسبة، إن شاء الله تكون بتسمعينا يا أنغام. صباحك فل.

أم العبد بتحكي لنا ما بتحب الضجة والصوت. أم العبد من جماعتي، أنا للأبد ما بحب الجمعات، يعني بحب الجمعات العائلية أكيد وهيك إذا حدا صاحبات، بس حدي أنا معروف يعني 10 دقائق ربع ساعة فقط. هلا حتى بس تيجي هند اسالوها انا بتفرفت روحي بسرعه من الناس من القعده، ما بحب كثير اطلع صراحه، انا حدا بيتوتي كثير بحب قعده البيت وبحب كثير اقعد لحالي، انا هاي النقطه كثير مبسوطه عليها، يعني ما بحس حالي انه هيك كئيبه ووحيده، لا بالعكس انا راحتي صراحه بتكون لما هيك اقعد لحالي، بحب ابعد عن الناس. محمد صباحك اهلا يا محمد، هو من جماعه القعده لحاله اروع، يعني بس انه مش طول الوقت، احيانا الواحد بيحتاج ناس يحبهم يكونوا حواليه، واحيانا احلى جلسه هي اللي بتكون فيها قاعد لحالك، يعني بعيد عن الناس، بعيد عن الضجه، بعيد عن الحكي، عن كل إشي. صباحك فل يا محمد. ام سائر بتحكي لنا حسب، يعني حسب النفسيه، بس هي انه من جماعه القعده بتحب الرواء بس مش دائما، يعني انه بتحب الجمعات بس بتميل على ما يبدو للرواء اكثر. ام ثائر، وفاء بتحكي لنا انه العزله عن الناس راحه نفسيه وفكريه وعقليه كمان، ما بفهمها الا اللي اعطى مساحه زائده للناس. صباحك فل يا وفاء. القهوه الصبح والاخبار، يوسف بيحكي لنا مع ابو العز اهم طقس عنده باليوم، عشان هيك يوم الجمعة والسبت ما بحب يفتح الراديو. الله يسامحك، طب أنا برايق بدي نطلع السبت نام نعجبك يا يوسف، هيك ضايقتنا. هلأ بدي أشكي بدي أروح أشكي لرائد أحكي له صباحك فل يا يوسف. صباح الخيرات والمسرات والوردات من صفاء، صباح سعيد لكل المستمعين والمتابعين. هي من جماعة لحالها أحلالها، حلو، ما بتحب الضجة، ونهاركم سعيد، نهارك أسعد يا صفاء. صباحك فل. امرامي عمران يسعد صباحك، وكمان لمي بدنا نحكي صباح الخير، رافع شاهين فداء قناديله صباحك فل. حنظلة علي يسعد صباحك يا حنظلة، اهلا وسهلا. اذن احنا اليوم عم نحكي هيك بموضوع خفيف لطيف، انه انتو تعتبروا من جماعة القعدة لحالكم ولا بتحبوا يكون في يعني حواليكم ناس، ما بتحبوا تكونوا لحالكم مثلا قاعدين، على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب نشوف عبادة بيحكي لنا انه هو بصحى عند الفجر بيصلي الفجر وبنزل على دوامه. شكرا دوامك كتير بكير يا عبادة. ابو علي العزلة المؤقتة والمدروسة بيحكي لنا انه هي وسيلة للراحة النفسية وتصفية تصفي ذهنك يعني تصفي مخك، بس مش دائما انه بتكون علاج دائم او بديل عن التواصل الاجتماعي الصحي. ها ركزوا لنا عن الصحي. ام عمران صباح الخير بتصبح علي احلى ورده، شكرا يا ام رامي، عفوا مش ام عمران، ام رامي عمران. صباحك ورد وفل وياسمين الك ولطاقم راديو حياه، بتصبح على حماتها وبناتها واولادها وصاحبتها ايمان وزوجها الغالي سامر، وبتحكي له يسعد صباحك، صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، صباحك فل يا ام رامي. بالنسبه للسؤال بتحكي لنا والله اللمه حلوه يعني والقعده حلوه والناس الرايقه حلوة كتير، فشكلها إمرامي لا تميل للقعدة لحالها، هي بتحب الجماعات ويكون في ناس. صفاء بتحكي لنا هي بتروح زيارة على رام الله، ما فهمتش يا صفاء يعني أنت عايشة برام الله ولا بتروح؟ والله ما فهمت يا صفاء صراحة. رافع شاهين صباح الفل، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، يسعد صباحك يا رافع، صباحكم ورد من فداء ونهاركم سعيد، نهارك أسعد يا فداء. حنظرة بحكي لنا هو اجتماعي منعزل يعني بخالط البشر كل أصناف البشر بخالطهم، بعدين بهرب من الكل بدور على حاله. عميق يا حنظرة صباح الخير. يوسف بحكي لنا هو بحكي عن الأخبار بيكون معنا بالبرنامج. صح انت بتكون معنا بالبرنامج يا يوسف، مزبوط والله حقك علي، أنا ناسية. عبادة بحكي لي أنا زيك بفوت على الغرفة بشغل الأكس بوكس وسيستم الصوت وما إله دخل بحدا، والله القعدة لحال تفوز، بس مش دائما صراحة عشان أكون صريحة، أحيانا الواحد بحاجة هيك إنه يشوف حدا يفضفض لحدا على الأقل هيك لو مثلا يوم بالأسبوع أو كذا، يعني إشي حلو مش إنه الواحد يقفل على حاله نهائيا. عبير مبروكة يسعد صباحك. أم الحكم كمان صباح الفل. عبادة بحكي لنا دوامه على 5:30 الصبح، والله بدري يا عبادة الله يعطيك العافية. كمان بدي أصبح على تمارا ونجاتهم ما بعدهم لسه مش موجودين، هيها نجات سبحان الله، شايفة كيف القلب على القلب يا نجات، صباحك فل يا نجات، كمان بصبح على تمارا، تمارا بعدها لسه ما بينات، إن شاء الله بيكون تأخيرها لخير ونستناك يا تمارا بالبرنامج، صباحكم فل.

وهذا بحكي لنا انه هو بينزل بدري بجهز اكل لمطعم عوكل، بنصبح عليهم اكيد لمطعم عوكل وجميع العاملين بمطعم عوكل. احنا صار لنا 10 سنين انا وهند وانغام بنتفق نروح نفطر عند عوكل. كل مره بنقول المره الجاي شكلها المره مش رح تيجي، بس بركي ان شاء الله هيك بس ترجع انغام بنلبسها عزيمه تعزمنا عند عوكل. عبير صباح الفل يا عبير. مرات القعدة لحالها بتحكي لنا انها يعني بتريح البال، ومرات اللمة الحلوة كمان مع الناس بتعطي طاقة. المهم يكون الواحد مرتاح مع المكان والناس اللي حواليه. صح، هو على فكرة الراحة احيانا ما بتكون بالمكان بقدر ما بتكون الاشخاص. يعني الانبساط مش بالمكان، والله انه انا رايحة على مكان كتير حلو او مكان فخم، بالاشخاص لو وين مكان ان شاء الله بالشارع. فهو بيعتمد اكتر انا بحس صراحة على الأشخاص. أم الحكم يسعد صباحك أميرة، بلغي السلام لأنغام يهدي بالها يا رب، وصل على راسي صباحك فل. نجات أحلى صباح، أحلى صباح لك يا نجات. بتحكي لنا أن الموضوع بيعتمد على الحالة المزاجية، يعني كل جلسة لها حلاوتها وميزاتها. أنه إحنا طبيعتنا البشرية مهما حبينا الهدوء والروقان بضل التواصل والقعدة مع الناس هو اللي بعطي للحياة طعم وبهجة. الجنة بدون ناس ما بتنداس، يعني قعدة العزلة مجرد محطة استراحة فقط عشان أنك أنت تشحن طاقتك. ممكن نرجع للناس بقلب منفتح مزاج رايق وحلو. والأحلى والجميل بتحكي لنا أنك أنت تعرف تتنقل بين الشغلتين، يعني حسب حاجة عقلك وحسب حاجة قلبك بكل مرحلة. يسعد صباحكم وسلام لنغومة وبالسلامة. يسعد صباحك، بوصل كل سلاماتكم إن شاء الله رح توصل، وإن شاء الله هيك ما بتطول علينا كتير. أنغام قاعدة بتصحيني كتير بدري لأنها أنغام، بس يلا بيطلع لها مش مشكلة. هديل بركات صباح الفل يا هديل، أهلا وسهلا، بتصبح على هند وجميع طاقم البرنامج. صباحك فل يا هديل. إن شاء الله منيجي يا عبادة ان شاء الله، بس نبقى نتفق على مكان هيك وقت مناسب، ما نضل نحكي بكره وبكره وبكره، بس يعني نتفق على على وقت ان شاء الله. اذا سؤالنا اليوم بيحكي وموضوعنا بيحكي عن هل انتم من جماعه القعده لحالكم اروق، بتحبوا القعده لحالكم ولا لا بتحبوا يكون الناس حواليكم؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

عبادة صراحة أنا برضو هذا اللي خايفة منه، ترجع لنا أنغام تحكي معنا مصري. بس لا ما أظن هيك تقعد معنا ساعة هون، بترجع لها لغتها الأصلية وزيادة يعني، حتى من طلقت النابلسي بسرعة أنغام. حنين حجازي صباح الخير، صباحكم ورد وفل، بعتمد على الحالة المزاجية بتحكي لنا حنين. وعبود بريك بحكي لنا يسعد صباحكم من قلب البلدة القديمة، أحلى صباح يا عبود، وصباح الخير لكل حدا بسمعنا من داخل البلدة القديمة ولا أهلنا أكيد بالبلدة القديمة. صراحة حلوة هلأ بتكون الأجواء جوا بالبلد، خاصة هيك الصبح بدري هيك الواحد يقعد باب الساحة يشرب له كاسة قهوة، كتير رواء الوضع بيكون يعني حلو. ضل حدا ما صبحنا عليه؟ لا هيك المفروض احنا صبحنا على الجميع، ولي ما صبحنا عليه فهلا نستغل الفرصة ونصبح عليكم جميعا كل حدا موجود معنا على اللايف. صباحكم ورد وفل، ونتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله برفقة الناس اللي بتحبوها، وهيك ربنا يبعث لكم كل الخير والسعادة وهدات البال وتحققوا كل شيء ببالكم. وصراحة اليوم الجو حلو، استغلوه للجو، الجو كتير لطيف، مش شوب ومش برد، يعني معتدل الجو، مع انه حكوا اليوم انه راح يكون في شويه انخفاض بدرجه الحراره، بس لحد الان الوضع رواء. ان شاء الله هيك دائما بيكون الجو لطيف خفيف ظريف علينا وعليكم وعلى لوبكم. وهل انتم من جماعه القعده لحالكم ولا بتفضلوا يكونوا الناس حواليكم؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

بركي إن شاء الله الحلقة الجاية عملنا لكم سؤال هيك قبل ما ندخل بالشتاء، نحصي عدد محبين الشتاء ومحبين الصيف، نشوف مين الغالبية عنا أكتر بميلوا للشتاء ومين الغالبية أكتر بميلوا للصيف. بس لازم هاي الحلقة تكون معنا فيها هند، عشان هند هي هون مناصرتي صراحة بالصيف، فبدي حدا هيك يكون واقف معي، فرح نعملها إن شاء الله. بس يعني تيجي هند تكون معنا بالبرنامج. أنغام بتحب الشتاء، أحكي أنغام مش هون يعني مش رح تشاركنا، بس رح نشوف أنتوا لإيش بتميلوا، الشتاء ولا الصيف. وكمان حضروا حالكم، إحنا قربنا على التوقيت الشتوي، مش ضايل إشي. أنا ناسي بالضبط متى التاريخ، بس هو بشهر 10، فهلأ رح نحس الليل عن 3 ليالي مع الأسف. رح يكون الليل كتير كتير طويل ونهار كتير قصير، ورح تليل الدنيا بدري. وخدوا على الاكتئاب وفرفطة الروح والوقت الفاضي اللي إحنا مش رح نعمل فيه ولا أي إشي مع الأسف. إن شاء الله يكونوا محبين الشتاء مبسوطين وبأحسن حال. هاي عبادة عنا أول حدا بيحكي لنا هو بيحب أجواء الشتاء، يعني والله ما عارف يعني كيف هيك بتحبوا الشتاء، وكيف ما بتغير مزاجكم يا جماعة الخير، ما بيقلب مزاجكم، ما بتحسوا حالكم اكتئبتوا، تأثرت نفسيتكم بالغيوم وهي الدنيا هيك معتمة، ما بتتأثر نفسيتكم، هذا الجو ما بيأثر عليكم، غريبين والله يعني. بس مع هيك إن شاء الله بنشوف أمطار خير قريبا، يعني إحنا بحاجتها أكيد. وكل صيف إلى وقته صراحة، كل فصل عفوا إلى وقته وإلى بركته، فخلص نستقبل الشتاء هيك بروح حلوة بنفسية حلوة، والله يقدرنا يعني على هالكم شهر، وبعدها نرجع للأجواء الصيفية المشمسة. نتمنى صباحكم فل.

0: كمان احنا بدنا ننوه انه حاليا بما انه احنا بموسم قطف الزيتون مع الاسف يعني جيش الاحتلال حاليا منع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية أوسرين جنوب نابلس. يعني هو مش هذا الحكي مش اليوم أكيد صار له فترة بمنعوا المستوطنين بيحاولوا يستولوا على الزيتون, وإذا ما حاولوا يستولوا فجيش الاحتلال للأسف بمنع المزارعين. فنتمنى أن هذا الموسم يمرق على خير صراحة, الله يكون بعونهم يعني هيك تعبهم وعنايتهم بهالأشجار طول السنين عشان بالآخر يمنعوا من حقهم من إشي يعني المفروض إنه إلهم, هذا الإشي الطبيعي إنهم هم يعملوه. فالله يكون بعونهم يا رب, ويقطفوه يقطفوه لأنه صراحة زاك الزيتون, أنا من محبين الزيتون. بس المشكلة العويصة هلأ إيش, إنه الزيت غالي, عم بيحكوا إنه الزيت كتير غالي. يعني رائد كان بيحكي لي من كم يوم إنه رح توصل 1200 التنكة أتوقع, ف منيح سعره صراحة. صباح الخير.
1: صباح النور, صباح نابلس,
0: صباح الفل,
1: صباح كل إشي جميل في مدينة نابلس.
0: يسعد هالصباح الحلو,
1: وصباح الخير لأنغام وين ما كانت موجودة.
0: صباحك فل أنغام, هيها عن النيل مش فاضيت لنا أنغام.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباح صباح
1: كل نابلسي أصيل.
0: يسعد صباحك.
1: موضوعك حلو, أكثر الإنسان أنا بشبع بالجمعة, بحب الجمعة, بحب أقعد مع أصحابي, بحب أقعد مع عائلتي, حط هالأرجيلة, حط كاسة قهوة,
0: أيوة
1: بتسرق كل الدنيا, خصوصا آخر النهار المغربية تكوني قاعدة تسمع أم كلثوم,
0: أيوة,
1: وحواليك أصحابك أو حواليك عائلتك الكريمة تسوى كل شيء.
0: طب ما بتيجي عليك فترة هيك بتحب تقعد لحالك, ما عندك هذا الاشي يا حاج؟
1: لا ما عنديش, بحبش
0: والله,
1: بتكهرب اذا بقعد لحالي.
0: عن شد
1: بقدرش, مستحيل الا اقعد انا ومجموعة او انا وعائلتي بالبيت او اصحابي على قهوة الهموز على اي قهوة ثانية, بنحب نقعد نتخرف, يكون هذا ماسك ارجيلة وهذا ارجيلة, بكون اقول لك التلفونات حتى حاسين ما بجياتنا, مستحيل نقعد على التلفونات بالقهوة.
0: والله صاحب كيف انت؟
1: انا هذا الانبساط عندي كل الدنيا احسن من العالم كله, لانه شو ماخذ الواحد
0: والله, ولا
1: والله
0: إشي.
1: ما ماخذ
0: والله إشي ولا اشي
1: غير الانسان انه ينبسط ويدير باله حاله تسوى كل الدنيا.
0: والله الله يهدي بالك يا رب.
1: وصباح الخير لأفادي النجار ولأبشادي وللحج ابو السعيد النجار وللحج ابراني حميدان ولخالي ابو النمير مرزوق ولابراهيم الاسدي كمان, بنقول صباح الخير, ولعلي الحمامي ولزوجتي واولادي كليتهم, بنقول لهم يسعد صباحكم وصباحكم فل. وياسمين عنبر
0: صباحك ورد
1: كمان, وخاص نصلة ادهم الخروبي بنقول له يسعد صباحه, زمان ما شفناه والله,
0: مره خليه بعيد
1: احسن. لا والله والله ما في عنه غنى يا اميره.
0: طبعا راس القوم
1: والله العظيم, هو وابو العز بجننوا, ورائد واسكندر والله كلهم
0: حرامنا,
1: وسدقي تبع الشمال السدقي
0: برضه مش فاضي لنا سدقي هلا بمصر كمان.
1: الله يسعد صباحكم ان شاء الله, ربنا يرزق ان الجميع بالخير والسعاده, ونحب نطبع كبير خط المخفيه ابو عصام الشامي, نقول له يسعد صباحك لابو عصام الشامي,
0: ومتامر
1: الداموني اخذ مخيم العين, والحاج خالد وعلاء الخباط وليد المساني وأبو أمجد من زواتة عطا, من كل يسعد صباحك.
0: سعد صباحك
1: يعطيكم حتى يرضيكم.
0: الله يسعدك صباح الفل, أهلا وسهلا فيك.

طب كمان بدنا نحكي صباح الفل لفراس دويكات، يسعد صباحك هندو. صباح الفل يا هندو. هندو حتى وهي مش معنا بتشاركنا. وفية أمي السعد صباحك فل. وسام أبو الهدى يسعد هالصباح. هند بتحكي لنا إنه هي إنسانة بتحب الناس صراحة. هند حدا جدا جدا اجتماعي وبتحب اللمة، بس بتحس يعني إنه في ساعة باليوم بتحب تكون لحالها، خاصة آخر ساعة بيومها بتحب تفصل عن العالم. صباح الفل يا هند، إحنا هنا قاعدين نستناكي. نهاد فطاير يسعد صباحك. نهاد يسعد صباحك أميرة الغالية، كيفك شو أخبارك؟ أنا الحمد لله طول ما أنتوا بخير إحنا أكيد بخير. كيف أنغام؟ والله أنغام طايرة من الفرح، هيها قاعدة على النيل ومكيفة. بتصبح على أنغام وهند ورينات فطاير وأم محمد فطاير ميسر فطاير، وبتصبح كمان على بهية إبراهيم، وبتقدم تهنئة لبنت سلفها وجارتها الغالية إمزاه الشامي، اليوم بصادف عيد ميلادها. كل عام وهي بألف خير عقبال 120 سنة، وبدها أغنية نهديها إياها. منهديها ليش لا، يعني برضو منهديها أكيد لكل حدا بصادف اليوم عيد ميلاده، بما أنه زمان ما أهدينا. بالعادة إحنا منهدي ببرنامج رسالة وأغنية، بس مش غلط منهديكم اليوم. فهاي الأغنية لكل حدا بصادف اليوم عيد ميلاده، إن شاء الله سنينكم خير وكلها سعادة كلها صحة كلها نجاح.

يعني كل إشي سيء إحنا قاعدين منشوفه، فاطلعوا هيك رفهوا عن حالكم، نفسوا عن حالكم، الواحد بحاجة وبيستاهل الواحد صراحة هيك أحياناً يطلع غير جو لو وين مكان، إن شاء الله غير جو بالشارع هيك راح مشيله شوي مع ناس هو بيحبهم، قعد مع بمكان مع ناس بيحبهم، فيعني هذا أقل القليل اللي إحنا حالياً ممكن نقدر عليه، فحلو يعني اشتغلوا أكثر على هذا الإشي. ونرجع نذكركم بسؤالنا، سؤالنا بيحكي هل أنتوا من جماعة القعدة لحالكم أروع ولا بتحبوا يكون حواليكم ناس؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يزن الشامي صباح الفل. يا يزن اهلا فيك، بحكينا القعده لحال يعني راحت بال بالنسبه له، فهو من جماعه القعده لحال، ما بحب يكون حوالي ناس. بدي انوه لشغله انه احنا ان شاء الله على الساعه 11 وشوي رح يكون في معنا مقابله مع الدكتور اكرم سعاده، موضوع حلو لطيف خفيف كمان، اللي هو بيحكي عن فن التواصل او فن تواصل الطبيب مع المرضى، فموضوع حلو خفيف هيك نتناقش فيه أكتر، نشوف رأيكم بهذا الموضوع، كيف علاقة الطبيب مع المريض ممكن أو كيف ممكن تكون، فحلو يعني رح يكون إشي حلو. إذا هيك بتحبوا تسمعونا بتحبوا تشاركونا بالموضوع تقريبا على الساعة يعني 11 أو 11 وشوي، بنحب أكيد نشوفكم كلكم ونسمع آرائكم نسمع مشاركاتكم. قبل الختام يعني قبل هيك ما نختم معنا لسه كم دقيقة أو قبل ما نحكي، خلينا ناخذ أول إشي الألو. صباح الخير. صباح الفل،
1: كيفك يا ست أميرة؟
0: أنا الحمد لله، كيفك يا أستاذ عبد الله؟
1: والله نحمد الله ونشكره
0: دائما
1: يا فل.
0: دائما وأبدا.
1: أموركم تمام؟
0: تمام، أنتوا أموركم تمام؟
1: والله الحمد لله، كنها أنغام ببلاد مصر الشقيقة.
0: أنغام مسافرة هلأ، أنغام عن النيل مش فاضية.
1: بمصر يعني؟
0: بمصر نعم.
1: الله يهدي بالها وبالك.
0: آمين يعني. آمين يا رب.
1: يلا مش غلط، حلوة مصر.
0: حلو لا حلو والله، بتصور لنا الأجواء صراحة حلوة
1: للأمانة. حلو. أنا بكرة طالع إن شاء الله على السفارة الكندية.
0: خلاص بكرة؟
1: عجوردن عند ملكنا الغالي عبد الله.
0: تروح وترجع بالسلامة يا عبد الله.
1: بعدين اسمي على اسمه يعني لازم كويس فنان.
0: ضروري ضروري ضروري.
1: الله يرضى عليك يا أميرة. شو موضوعكم اليوم؟
0: والله موضوعنا اليوم يا عبد الله هيك خفيف، بيحكي انه هل انت من جماعة القعدة لحالك احلى ولا بتحب يكون الناس حواليك، بتحب الجمعة يعني؟
1: هلا هذا شوف الجواب ما بيجي على
0: حسب بطلع. المزاج يعني
1: بالضبط، في احيانا الواحد بيكون يحب التوحد وفي احيانا يتجنب لناس ما بتندار.
0: انت لشو بتميل اكثر مثلا؟
1: اكثر شيء شوف

0: ميول الأكثر للوحدة.
1: حلو، أيوة.
0: يعني بحب مثلا، كنت قبل ما أتزوج أميرة يوم جمعة فيش عندي مقيوم للقاموس الحياة. قعدت سنتين كاملات يوم الجمعة أنا على الساعة 6 الصبح أصحى على الساعة 12 بالليل.
1: والفش يوم نهائي يعني.
0: فيش يوم جمعة كان.
1: نهائي.
0: يعني بعد بالضبط بعد ما تزوجت صار يرجع عندي يوم الجمعة والحياة.
1: طب الحمد لله رجع على الأقل.
0: بس شوفي يعني هي الحياة بشكل عام. في أحياناً البني آدم بحب الضوجة وبحب الفرح وبحب الجمعات الحلوة.
1: هو حسب الناس كمان.
0: في أحياناً لا بحب الوحدة. أما فيش بني آدم بضل وحيد طول العمر.
1: صح.
0: اللي بضل وحيد طول العمر هذا مريض.
1: مريض نفسياً.
0: كان عنده توحد بكون. لأن فعلياً ما هو حكوها جنة بلا ناس ما
1: بتنداس. صح. يعني الواحد لازم هيك وهيك.
0: أنا واحد من الناس إذا فيش يجيب الناس في الجنة ما بدي إياه. يا بنفوتها كلنا يا بلاها.
1: يا بلاها خلص.
0: بالضبط.
1: لا خلص بدنا ناس معنا. ويسعد
0: صباحكم.
1: وصباح الفل.
0: الفاحش اللي عمالنا بنشوفه بها البلد.
1: شايف مش معقول.
0: كل شي بيطلع عماله كل شي بيطلع. ولكم يا عمي حزنوا حسوا بالشعب
1: شوي. شوفي إيش جديد طالع هلأ يا عبد الله.
0: والله كل شيء عمالهم تبعون التمويل بيهددوا بدهم يرفعوا اسعار التمويل مواد التمويل. النقل عندهم صار اغلى
1: كمان.
0: لانه السلع بترتفع فصار الشيء يزيد عليهم التكلفه.
1: هلا احنا كل شيء بدنا ندخله بالسولر لانه غلي السولر بدنا نغليه يعني.
0: هلا شوفي انا معهم والله بصراحه لانه فعليا اميره كنت انا كل يوم بدي لسيارتي توب 80-90 شيكل. هلا والله 170-180 ما بكفوني كل يوم.
1: مع الغلا اللي صار والله حق.
0: مع الغلا اللي صار والله
1: بس مصيبه هيك احنا كل شيء يغلى عندنا مع بعض يعني الغاز والسولر والتموين والخضره والكل
0: كله. الغاز جد اوسع جر الغاز امبارح لو بيحكي لي 100
1: واصله
0: خلص نشغل موعد يا غالي.
1: والله كثير والله انه المواطن مسخم
0: والله يعين الشعب والمشكله مش مصاري
1: فش والله ما في يعني شو باخذ الواحد يا دوب هالراتب اللي باخذه ما في
0: العمال اسرائيل ما بيسالوا اساسا.
1: والله ايامنا سيئه احنا هاي الفتره ان شاء الله ربنا بيجيب الخير
0: فعليا غلا وفش مصاري.
1: ما هي السخمه لسه لو في غلا ومصاري اهون الواحد بيبلعها يعني.
0: هذا اللي عنده 4-5 اولاد في المدارس بده كل يوم 50-60 شيكل مواصلاتها.
1: صح. والله يعني جبارين صراحة إنه لهلا إحنا متحملين وصامدين وساكتين.
0: هم مضطرين نتحمل يا أميرة فيش إشي أحسن.
1: فيش خيار تاني. نعم.
0: يعني زي ما بنقولها بنحكي دائما إنه صحتنا بخير وولادنا بخير أحلى من كل المصاري.
1: والله.
0: هاي نعمة من ربنا.
1: صح 100%.
0: وزي ما بنقول دائما طول بالك.
1: هاي بلادك شو نعمل مضطرين.
0: سلمي لنا عن غام بس تحكي معها.
1: حاضر.
0: البرنامج فائدة. تلميلنا على مصر وعلى السيسي بحد ذاته
1: بوصل يا عبد الله. صباحك فل. اهلا اهلا فيك يسعد صباحك. ريج محمد صباح الخير. وامير شعب الله يسعد صباحك. بلاري حموده صباح الفل. صباح الخير لماما الغاليه يسعد هالصباح اميرتنا صباح الفل. الجمعات واللمه يعني كتير حلوه وبننبسط فيها بتشوفي ناس بتعرفي اخبار بس مش دائما. أنا وياها يعني من جماعة لحالنا أحلالنا وأهدى وأروى وأريح للرأس وبدون حكي. صراحة أنا وإمي كتير حدا هيك منحب الهدوء ما منحب الضجة ما منحب الأصوات ما منحب البرم خلص. يعني أنا وإمي لما نكون قاعدين بالليل لحالنا مثلا يعني تشتهي هي تسمع صوتي وأنا بشتهي أسمع صوتها. ما بنكون قاعدين ولا نعمل إشي إلا إذا هيك بنحضر مثلا بنعملنا هيك شغلة بس إنه نقعد نفتح هيك مواضيع وبرم وهاي الأمور لا ما عناش إحنا هاي التفاصيل ما عنا إياها إلا للشديد القوي يعني أكيد. أريج بالنسبة للسؤال هي بتحب تكون لحالها أغلب الوقت بس برضه القعدة مع الناس المريحين نفسيا والناس اللي بتحبهم حلوة فهذا يعتمد على نوعية الناس اللي ممكن احنا نقعد معهم. صراحة انا اتفق حسب طاقة الشخص اللي انت قاعدة معه حسب نفسيته. احيانا بتشوفي شخص الصبح بنزعلك كل مرائك لليوم يعني من نفسيته مثلا السيئة او طاقته اللي مش حلوة او تسميع الحكي اللي بيكون عنده فبيعتمد عن جد. فدائما انا بحكي اعرفوا بمين تتصبحوا واعرفوا مع مين او اعرفوا قبل ما تناموا مع مين تحكوا لانه هذا الاشي عن جد كتير بيأثر على نفسية الشخص. اللي بيحكي لكم الكلمة ما بتأثر لا بتأثر كتير والأسلوب بيلعب دور كتير كبير بالحكي. أمير شعب الله يسعد صباحك. اللهم اشفي أمي. الله يشفي لك إياها يا أمير ويخلي لك إياها تاج فوق راسك. صباح الخير. والمسرات أمور أريج صباح الفل وجميع طاقم راديو حياة، يسعد هالصباح يا أريج، أهلا وسهلا.

تمارا انا من الصبح بسال عنك، انت اليوم كثير تاخرتي علينا يا تمارا، صباحك فل. نورة ابو زنتي سعد هالصباح، القعده لحالها احلالها بس لا يخلو يعني من القعده مع الناس، هيك يكون قلبهم نظيف وابيض وما لهم مصلحه معك، هدول العالم ما نتخلى عنهم، هذا اللي انا بدي اوصل له. مش مع كل الناس احنا نقعد او عشان ما نكونش لحالنا، بس مع انه اتعرف على كل الناس واجيب كل الناس على محيطي وعلى حياتي، لا، الواحد لازم يعرف يختار الاشخاص اللي تكون حواليه. أمير يسعد صباحك، الجمعات حلوة إذا فيها ذكر الله، ودائما بالقعدة ما يستغيب الناس، مش كل يوم يعني مش دائما تكون قعداتنا فيها استغابة، صباحك فل يا أمير. حمود حبش صباح الفل لطواقم الإسعاف كلها والهلال الأحمر، يسعد صباحك يا محمد أهلا فيك، أحلى إشي بيحكي لنا القعدة براسك يعني راس لحالك أحلالك، حلو يا محمد. صباح الخير، يسعد هالصباح نورتنا. تمارا بتحكي لنا باخذ حصص تجويد وقرآن، الله يعطيك العافية يا تمارا، احنا بس هيك لأنه فقدناكي، متعودين تكوني معانا من البداية، فالله يعطيك العافية ويقويكي، صباحك فل يا تمارا. إذا سؤالنا بيحكي، هل أنتوا من جماعة القعدة لحال أحلى ولا بتحبوا يكون في بمحيطكم ناس؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: محمد حبش بيحكي لنا في زمن طغت فيه الماديات أصبح الجلوس بمفردك أجمل من الجلوس مع أشخاص، يعني ينظرون إلى ماركة حذائك قبل ما ينظروا لعقلك. والله بنحكي حكم يا محمد، صباح الخير. تمارا بالنسبة إلها بتحب تكون لحالها مع دروس الدين والقرآن إنها تستفيد بدل الغيبة والنميمة. مش غلط يا تمارا، الله يقويك ويعطيك ألف عافية، يسعد صباحك. طبعا أنا كنت مش حابة أختم قبل ما بدون هند، بس هند حكت لي نص ساعة ربع ساعة بكون عندك. هذا الحكي طبعا على الساعة 11، الساعة 10 سوري، فهينا احنا هلا الساعة 11 لسه هند ما اجت، فاحنا هيك رح نعطيكم كمان كم دقيقة اذا حابين تشاركوا بالسؤال. واللي بيحكي هل بتفضلوا القعدة لحالكم ولا بتحبوا يكون في ناس بمحيطكم على 2379143. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. جايينا بدري دكتور اكرم ولا لا؟
1: كنت
0: انا قلت لك على 11 مزبوط. تفضل تفضل استريح.

نوطي الصوت شوي بعد إذنك بس لأنه إحنا على على الهواء. أكيد محمد بيحكينا لما أنت تنضج ما رح تبالي بإشي، رح تحب أنك تقعد لحالك مكتفي بحالك هادي، ما بتدخل بالنقاشات الطويلة، ما بيهمك أنك أنت تكسب الحديث، رح تكون شخص آخر تماما من اللي أنت هلأ عليه، ما رح تهتم بالعلاقات، رح تركز بس على حالك، لأنك بعد محاولات كثيرة أدركت أنه ما في إشي بيستحق المحاولة إلا أنك أنت توصل للنجاح. صباحك فل يا محمد. احنا هلا رح نختم، وزي ما حكينا لكم رح يكون في عنا هلا يعني بعد الفاصل الاول رح يكون في عنا مقابله خفيفه لطيفه مع الدكتور اكرم سعاده عن فن تواصل الطبيب مع المرضى. خليكم معنا، الموضوع حلو لطيف يعني حلو انه احنا نحكي فيه. فاحنا هلا رح نطلع للاعلان الاول وبعدها نرجع لكم.

افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يا صباح الخير، رجعنا لكم احنا من جديد من بعد الفاصل. وزي ما حكينا اليوم رح نحكي عن موضوع خفيف لطيف بس بنفس الوقت اكيد مهم، ومهم انه نحكي فيه صراحة عن فن تواصل الطبيب مع المرضى. كل هاي التفاصيل ان شاء الله، وهذا الموضوع رح نحكي فيه اكتر مع الدكتور أكرم سعادة. صباح الفل.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: والله أشرقت.
1: أشرقت بوجودكم ويرضى عليك يا رب.
0: شو هالموضوع الحلو اللي مختار لنا إياه اليوم؟
1: بتعرفي إنه إحنا الفكرة في الموضوع إنه كثير ناس أصلاً بتشكي، يعني عندك من إحنا مشان هيك حكينا فن التواصل مع الطبيب. هلأ الفكرة منها مش مصلحة الطبيب، مصلحة المريض، لأنه بالآخر يعني شئنا أم أبينا هلا احنا منظومه مجتمعيه كامله، بس انت هنا في متلقي خدمه ومقدم خدمه. المتلقي الخدمه هو مصلحته انه يعني اذا ما وصلش للدكتور الدكتور خسران، ولا هو المواطن اللي خسران.
0: المريض طبعا.
1: فمشان هيك حبينا اليوم نحكي. احنا بنحكي عن منظومه مجتمعيه كامله، التصرفات المجتمع بشكل عام بتعكسها هاي الشغله. أيوة. الشغله الثانيه بدي احكيها مهمه قبل الحلقه، انه ما حدا ياخذها بشغله شخصية. يعني
0: هلا
1: مش كل واحد يقول لك ما انا وما انا شو مش عارف شو. هلا احنا بنحكي يعني معلومات، يعني انا يعني جوز تعرفي اميره من النوع اللي برد يعني ما استطعت الى ذلك
0: سبيل،
1: يعني من خلال الماسنجر ولا الواتس ولا مرضاي اصلا يعني بيعرفوا من خلال الماسنجر كلهم بتواصلوا معي، او حتى على التليفون والناس اللي بعرفهم مش برد عليهم ما استطعت الى ذلك سبيل.
0: صح
1: تمام. انطلقي.
0: طب احنا هيك عنا كمشة اسئلة نبلش فيها. اول اشي هلا عن جد قديش مهم يكون في تواصل بين الطبيب وبين المريض، يعني باختلاف حالته المرضية شو ما كانت، إن شاء الله بيكون مرضه بسيط.
1: جدا جدا. بتعرفي إحنا عنا مشاكل في الطب. هلأ القصة لا تقتصر على إنه أجل مريض على العيادة على الدكتور ووصف له الدواء وروح، تمام؟
0: بالزبط.
1: هلأ أول إشي ممكن حتى في نفس الزيارة يلزم متابعة لفحوصات أو لتصاوير. ماشي. يعني انت احيانا كثير بتصير، احنا ما شايف الظروف اللي عايشينها.
0: أكيد.
1: هلا والله الدكتور طلب له فحص، يقعد يستنى ساعتين في الفحص ولا يروح والمختبر ولا المريض يودي له اياه على الواتساب ويرد عليه. شوف قديش سهلنا على المريض
0: صراحه.
1: يعني
0: هيك
1: احنا احيانا كثير كانت مثلا في فحوصات تاخذ وقت اصلا، لا يروح المريض ويعملها فعليا ضيع نهاره.
0: صح.
1: تمام. فهو التواصل مهم للمريض من ناحيه متابعه المرض ومن ناحيه عدم حدوث مضاعفات. يعني كثير مثلا والله انا روحت على البيت، تمام، الطفل اخذ دواء او الكبير اخذ دواء راجعه. طب شو يعملوا الاهل؟ يستنوا لثاني يوم ليرجعوا للدكتور؟
0: لا طبعا.
1: طب هو بامكانك بتليفون بسيط او رساله على الماسنجر عمل كذا الدكتور بدلك. فاحنا هاي شغله. الشغله الثانيه مثلا انه حدوث مضاعفات. طيب هلا مثلا والله الطفل اجى كان عنده شويه حراره، هلا حرارته مش راضي تنزل، هلا صار يتشنج، هلا صار زرق، هلا في مشاكل خطيره. فهو مهم جدا انه تقدر توصل لطبيبك في اي لحظه. تمام. في اي لحظه حتى ليلا. مزبوط.
0: صح طبعا.
1: فهلا هون احنا كثير
0: بس مثلا ما بتحس انه مثلا في مرضى مثلا بخافوا من فكره انه انا ابعث للدكتور والله بالليل، ممكن مثلا مع عائلته قاعد، ممكن
1: هذا
0: نايم.
1: مذوق. هذا مذوق. ما احنا مشان هيك احنا اللي بدنا نحكيه. هلا معظم الناس العكس. هو يعني ما بهموش، يعني خلص هو مصلحته فوق كل اعتبار. هلا احنا اللي بدي اوصله اليوم للناس، انت لتبني علاقه طيبه مع طبيبك مشانك مش مشان الدكتور.
0: طبعاً.
1: ابسط شيء الدكتور بردش. مع الاسف الشديد احنا بنسمعها شكاوى كثيره انه والله ما انت بتتصل في دكتور بردش. هلا يعني قبل ما تقول بردش اسال ليش بردش. يعني انت هو ليه بردش الدكتور؟ ما هو في الاخر من كثر الاتصالات اللي بتيجي اللي ما الهاش معنى او تؤجل. يعني مش معقول انت تتصل على الدكتور الساعه 12 في الليل ولا اقول لك حتى بعد وقت الدوام.
0: يعني صراحه عيب.
1: في شيء يؤجل.
0: عيب.
1: يعني انت مثلا متخيله اميره مثلا والله تسال سؤال والله مثلا الساعه 12 في الليل تصح الدكتور، والله دكتور ابني بوكل شيء منيح. منطق؟
0: لا طبعا.
1: هلا طب هو المشكله هاي منظومه مجتمعيه بتعكس علينا كلنا. يعني هلا انا دكتور ما بحكي عن حالي، برجع بقول
0: بتعرف شو المشكله عسيرة انه حدا يبعث بالليل. احيانا انت لما مثلا بدك تحاكي دكتورك على الواتساب بيكون حاطط مثلا اوقات الرد او اوقات انه رد على الرسائل من وقت كذا لوقت كذا، وانت مع هيك بتبعث له بعد ما يكون مخلص وقته.
1: حتى لو مش حاط في اوقات منطقيه،
0: في اوقات
1: يعني هسه خلال اليوم اوكي بدنا نقول اول الليل اوكي. طب انت مثلا 10 11 في الليل بتفترض انه الدكتور ممكن يكون نايم. هذا الدكتور بصحى الصبحيات بروح على المستشفى بتعب
0: او مريض ما جرب عنده عمليه بالمستشفى مداوم مناوب.
1: ابسط شغله اقول لك زي ما قلت قاعد مع اسرته.
0: قاعد مع عائلته.
1: هلا ليش انت بدك مثلا تقطعه مشان إشي يؤجل او إشي مش ضروري. يعني انت مثلا نتخيل مثلا اسئله غريبه جدا، يعني مثلا دكتور والله على 12 في الليل رحت على الصحه وقالوا لي وزن الولد قليل شو اعمل له؟ طب هلا رحت على الصحه
0: بالليل يعني
1: اللي راح على السحاب ورايح من يومين ثلاثة هو.
0: بس هلأ بدي يبعت لك.
1: هو ما بزبط أنت كل ما خطر على بالك إشي. إحنا مش هم نحكي عن منظومة مجتمعية كاملة. هلأ الدكتور لما برن تليفونه باثناش بالليل، واحدة بالليل، ثلاثة بالليل، بده يكون متأكد إنه حالي طارئة.
0: شو
1: الأصل هيك؟ هسا أنت أهلك رنوا عليك ولا صاحبتك رنت عليك الثلاث الصبح،
0: في مصيبة بقول،
1: في مصيبة. هلا الدكتور بكون هو مبسوط، ممكن يروح على المستشفى، ممكن يحل مشكلة المريض، وكثير من الحالات ممكن تكون إنقاذ حياة على التليفون.
0: صح.
1: الطفل بتشردك، بتفهم الأهل كيف يتصرفوا. يعني أنا بحكي لك، مرة صديق إلي من إسبانيا مثلا بحكي معاي البنت بتشردك مباشرة يعني، ومش عارف شو يساوي، انخنقت انخنقت، إرشادات بسيطة حلت المشكلة بكل سهولة، ما رح يلحق يوصل للمستشفى. لو ما رديتش عليه أنا هو في مأزق.
0: لو فيش يعني مبنية بينكم علاقة
1: كمان. إحنا عندنا حالات كثيرة طارئة بنساعدها، يعني مثلاً طفل بتشنج، شو تعمل الأم؟ طفل زرق، طفل مش قادر يأخذ نفس. هلا بدك في لحظتها تتصرف.
0: تصرف سريع.
1: فأنت إنه تقدر توصل إلى دكتورك. هلا ما هو برجع وبقول نحن نسيء استخدام كل شيء. يعني أنا هلا مثلاً لما في الليل كل يوم بده صحين اثنين ثلاثة على أسئلة بسيطة. احكي لك قصه حلوه.
0: يا ريت اعطينا من تجاربك.
1: اسمع يا حج، حلو حج مرتبه هيك، بعرفها والله ما بعرفها بس هيك اسلوبها حلو كان. يعني الساعه 11 في الليل بترن علي شتوي الدنيا وانا نايم، دكتور تعبان شو يعني بطول اليوم بركض ونايم مش عارف شو. بتقول لي والله يا خالتي بدي اسالك هالسؤال، تفضلي هذا قديم القصه. بقول تفضلي. بتقول لي والله قاعدين سهرانين ومختلفين انه صبغه الشعر بتاثر على الجنين ولا لا، فقلنا ما قلناش الا الدكتور اكرم. بقول لها حجي بدك تصبغي هسه؟ قالت مش علي دكتور هيك بس بنتسولف انا. فجاوبتها انا هلا يعني ما خلص، انا مش من النوع اللي بنكد كثير يعني ماشي.
0: لا ربنا الله،
1: هو فعليا ما هو فعليا في دكتور ممكن يكسر الجوال
0: بتقبع معها
1: يعني، هو في
0: او ممكن يسمعها حكي بدايه
1: في
0: يعني
1: مش في شغلات مش معقوله. انت مثلا يعني بنحكي احنا مثلا من الامثله، كثير دكاتره بيجي تليفون 12 وحده في الليل، دكتور من الصيدليه، دكتور هي عندي الروشيتا الفلانيه مش موجوده عند الدواء الفلاني. طبعا انا كاتبها هلا، كاتبها للمريض الظهريات، هلا هو فطن هلا يروح يجيبها.
0: صح. لا يعني صح.
1: فهي الفكره انت لتبني علاقه جيده مع مريضك مع طبيبك، انت بدك يعني تتخذ الاساليب الصح مشانك يا أخي. يعني أقول لك مثلاً إحنا شغلة المواعيد عندنا مشكلة فيها. يعني لدرجة إنه كثير من الأطباء وأنا واحد منهم تمام،
0: حلو الاحتراف،
1: آخر ساعة الدوام ما برد على الجوال.
0: السبب؟
1: السبب إنه بده مريضه يقول لك هيني على الطريق، وإحنا بده يصير الموعد على اللوكيشن، هيني أنا في رفيديا. قديش بدك عمي؟ بسافة الطريق
0: تأخير
1: مش بحك ساعتين. هلأ سؤال، يعني أنت ليه بدك تأخر الدكتور؟ ليه ما تيجي على موعد العياده؟ ما انت يعني احنا دكاتره معظمنا بنداوم، يعني تخيل الدكتور بداوم من 9 للـ5 للـ6 وقت طويل بيعطيك يعني. هلا انت يعني بتجرؤ انت تتصل على البنك تقولهم بعينكم الله استنوني 5 دقائق؟ لا
0: مش،
1: طب ليش
0: مش
1: انت
0: يعني كبسه زر برضه يعني.
1: بتقول لك ما هي حاله انسانيه. طب هي حاله انسانيه لابنك يعني، احيانا الدكتور بيكون ملتزم مع مريض ثاني، ملتزم في عياده ثانيه، ملتزم في مستشفى، ملتزم مع عائلته. صح. عنده مشوار يعني، والله احيانا بتصير انه الواحد بلغي مشواره مثلا لانه
0: موعد.
1: مريض اخره وبدون داعي يعني، بكون المريض مش انه حاله طارئه. هلا برجع وبقول انا حاله طارئه يحق له كل شيء ماشي، بحق له ياخرك، بحق له يسحبك من، بحق له يقطع لك الصلاه. يعني احنا يا ما صارت معانا، ما احنا بنكون حاطين رقم مستشفى مثلا انه اقطع صلاه الجمعه واروح على المستشفى. يعني هلا يحق له، بس احنا نحكي عن حاله ممكن تاجيلها. ابني بكح صار له اسبوع، هلا افطن تاع 12 في الليل تحكي مع الدكتور
0: وبعد اسبوع يعني
1: ما هي هيك بتصير يعني، هيك بتصير. فالفكره انه لتبني علاقه طيبه مع طبيبك انت مشان هو يرد عليك. يعني انا مثلا في مرضى لما بشوف جواله مثلا ليلا بعرف انه في شيء طارئ.
0: بتكون خلص حافظ يعني، عارف مارق بتجارب.
1: هو خلص هو مذوق يعني، هو مش رح يتصل علي بدون يعني. اقول لك حتى الناس اللي احنا صحبه احنا وياهم مثلا، هلا احنا صحبه احنا والراديو تمام. انت بترني علي على 11 في الليل تقولي لي والله ابن اختي مرشح من اسبوع، بترنيش. هلا في الاخر هي هنا القصه تمام. فاحنا بنحكي عن علاقه ثقه ما بين الطبيب والمريض ماشي. هلا بدك تبنيها انت هذه بالأصول مش أكثر،
0: أصول
1: مش
0: وأسلوب،
1: مش مطلوب أكثر من هيك وأسلوب.
0: طيب هلأ بما أنه إحنا رحنا للأسلوب شوي، هلأ نعرف إحنا ناش نعمم على الكل، بس في دكاترة بتحس صح. عندهم أسلوب لبق. صح. في يعني دقرين شوي، وجههم ناشف، وجههم مثلاً بتحكش للرغيف السخن زي ما بيحكوا. قديش هذا الإشي عن جد ممكن يأثر على نفسية المريض؟
1: هلأ إحنا عندنا الأطباء عندنا قطاعين تمام. قطاع أنت مجبور تتعامل معه وقطاع انت مخير، تمام؟ صح. انت بتحكي في الرعايه، في الحكومه بدك تتعامل معه، هو موجود. تمام. هلا اول شيء انت يعني زي ما بنقول، هلا رحت على موظف في البنك انت، وموظف البنك جلف، شو بدك تعمل؟ بدك تحملي انت لانك بدك تاخذ منه خدمه او اي محل يعني
0: مجبوره،
1: فانت مجبور تتحمله حتى لو كان. بس احنا بنرجع للنقطه الرئيسيه، هلا هو الدكتور في الاخر ابن بلد، يعني احنا بتعرف المليح عندنا مثلا تحكي عن نابلس كله بيعرف كله، واللي بتعرفوش اقول لك يعني مثلا هسه انت مثلا بتعرفيش اكرم، بتعرفوا هند، فكلنا بنودع على كلنا. بس احيانا حتى تصرفات بعض الاطباء اللي هي بتكون بدنا نسميها حازم، تمام، يعني ستريكت بصير. هلا هو من كثر ما عانى، هو يعني انت لما المريض لاحقه بساله السؤال 5 مرات ماشي نفس السؤال،
0: بس انا مش ممكن جاوبتك. بس مش ممكن هذا الشيء يخسره مريض مثلا، انا ببطل ارجع عند طول ما انت عن قطاعين هيك.
1: ماشي، نحكي عن قطاعين. قلت لك هلا القطاع الحكومي او اللي هو مجبور التعامل معاهم انت، بدك تروح على الرعايه، بدك تروح شو ما كان اللي هناك، صح؟ وعندك القطاع الخاص. هلا القطاع الحكومي فارقه عنده؟
0: لا
1: مش فارقه عنده، فانت بدك تتعامل معاه زي ما هو. وانا اؤكد لك انه معظم الدكاتره هم مش جلف، هو حازم. ماشي، هو ستريكت مع المرضى، يعني اقول لك ما حد يعني عمرك شفتي والله دكتور لاحق مريض بسب عليه؟ لا.
0: لا لا،
1: هو بيحكي برسميه. هلا الرسميه هاي المريض ما راح تعجبه، أيوة. فراح يشوفها. بس هو لانه يعني تخيلي انت مثلا احنا بنكون مثلا في الحضانه، ماشي، مثلا بيجي بيسال عن الولد امه وابوه، ماشي جاوبتهم، بيجي سيده، بيجي خاله، بيجي عمه، طب ما عندي شغل، ما انا عندي شغل بشتغل في اولادكم، انا فاضي اجاوب 10؟ مش
0: لا
1: فاضي
0: طبعاً. لا.
1: وبعدين بصير يرن عليك تليفونات وهلم بجرة. احكي لك بتحب القصص الحلوه مثلا،
0: انا بحب القصص.
1: مره في الحضانه واحد مخلف طفل على كبر،
0: أيوة.
1: ماشي، المهم الطفل تمام، اموره تمام، المهم جاي عندي على الحضانه، قاعد بقى انا يعني مش بنشوف المرضى، وبحكي مع الاهل،
0: أيوة.
1: تمام، وبعدين خلص برجع بعد اكتب الاوردرات للتمريض، ومشتغلوا يعني في الاخر. المهم بيجي بفوت بدقدق، مرحبا دكتور كيف الولد؟ بقول له معل حكيت لك ان شاء الله بكره ترويح، اروح انبسط وجهز له الغرفه وتمام اموره تمام اليوم، بس هيك يعني انه مخلينه احنا
0: تحت المراقبه
1: مشان نطمن كل شيء تمام. المهم بعد 5 دقائق رد رجع، دكتور طمنا كيف؟ بقول له قلت لك اذا بدك لكش خلص ان شاء الله الامور
0: عند
1: تمام.
0: الموضوع
1: رجع المره الثالثه بقول لي دكتور طمن، قلت له بقول له والله ما عارف شو بدي اقول لك، والله بده اسبوع زمان
0: خلص المفروض تروح.
1: لا لا انا بمزح مش اصلا هيك بابتسامه بحكي له، ما هو اصلا يا وحي ويلي عليه جاي على كبر، ما هو مصدق وجهه،
0: حرام
1: يا الله اكبر يا بنت من 5 دقائق قلت لنا بكره ترويحه.
0: طب مدام حكي لك لا تسى
1: لا ليش فرط من الضحك وطلع وما رجع ليش. فالقصه انه انت بتيجي بتحكي طبيب في الحكومه، تمام، في الحضانه عنده 20 مريض، يا دوب ملحق عالجهم، هلا بده يجي هو يجاوب 20، انا واجب اجاوب امه يعني فعليا كواجب طبيب، لما بده يجاوب واحد ثاني كرم منه، فما تعتبر انتو انه مقصر لانه ما رضيش يجاوب ابن خال امه ولا ابن جيرانهم. ما انت بتعرف الناس عندنا كله بده يطمن، مزبوط. هلا يا اخي حقهم، احنا بنعرف العاطفه ويخلق عليهم،
0: مش كل مره
1: اصلا لو بدنا نيجي لناحيه قانونيه، اصلا لو لناحيه قانونيه، انا هلا مثلا خاله مش مفروض فيه اجاوبه،
0: لا
1: اصلا
0: لا
1: قانون
0: يعتبر يعني
1: مفروض ما اجاوبوش، بل كل ام بدهاش تعرف، بلكي أبو بدوش يعرف عن حالته،
0: هم صح؟ الأم والأب المخولين
1: في الآخر هيك. فهذا بعمل لبكة، تمام. هلا هذا القطاع الحكومي، تمام،
0: حلو.
1: الله يعينهم، الله والله مضغوطين، صح، بطريقة كبيرة، صح. الله يعينهم، أنا بشوف كيف الدكاترة وبشوف شكاواهم، عليهم ضغط كبير يعني. هاي شغلة. الشغلة الثانية القطاع الخاص. هلا أنت حدا أجبرك على الدكتور؟
0: لا،
1: اختار أنا رحت الدكتور اللي بدك إياه، وهون رسالة للأهالي، أنت بتختار دكتور اللي بتوثق فيه،
0: صح،
1: بعده ما تسأل. هلا إحنا في عنا سيستم بنسميه دكتور شوبينج، تسوق، بروح على دكتور دكتورين ثلاث. طبعا احنا يعني الطب هلا بقول لك بتسمع كثير بقول لك بتحذروا، ما هو حزازير الطب ولا شو، فعلا حزازير، احنا الحزازير بالانجليزي،
0: بس هو عن جد هيك انت بتروح على دكتور بشخصك شيء، دكتور ثاني طيب. بشخصك اسمع، مع انهم نفس التخصص،
1: هلا بقول لك هو بتحذروا، اقول لك شو الحزازير، احنا في الانجليزي اسمها ديفرنشال دايجنوسيس، يعني احنا
0: في هذا الحكي
1: لا هو المشاري اللي في الناس اللي بيسمعوا بيعرفوا انجليزي. هلا الفكره في انه التشخيصات محتمله، يعني انا مثلا بيجيني طفل بسعل، ماشي، هلا بقول احتمال يكون رشع، احتمال يكون كحه حلقه، احتمال يكون كصبة.
0: طب انا بدي اقعد اتحذر يعني؟
1: لا مش هيك، يعني قصدي هو في عنا إشي اسمه تشخيصات محتمله،
0: هلا
1: انا بفحص الطفل وبسمع من الاهل وبشوف الاعراض كلها اللي عند الطفل، وممكن اعمل فحص دم واعمل صوره اشعه لاوصل للتشخيص النهائي، والتشخيص النهائي احيانا كمان انه بكون مش اكيد، يعني انه بكون ما بين هيك وهيك، مشان هيك مش بندخل الاطفال على المستشفى ولا كبار على المستشفى، بنكون نشخص حالته. فهو هيك الطب اصلا، فانت تروح على دكتور ممكن وصف لك مضاد حيوي معين، طب رحت على دكتور ثاني وصف لك مضاد ثاني هو نفسه يعني هلأ هو الفكرة إنه هذا صح وهذا صح. يا بنتي هلأ مثلاً أنت تيجي عندي عندك حرارة ماشي، هلأ أنا أعطيتك واحد أعطاك حبة تروفين واحد أعطاك حبة أكامول،
0: نفس النتيجة، قلت
1: لك أقول هذا غلط وهذا صح. هلأ في أمور بالنسبة للأهل إنه تغيير، بس هي فعلياً هذا صح وهذا صح. حتى المضادات الحيوية مثلاً العلاجات، طب هو عندي عشرات المضادات، إحنا مثلاً نوع بكتيريا معينة بالبكلها هذا وهذا وهذا، لما بنعمل تحليل دم أو تحليل براز مثلاً زراعة دم أو بول مثلاً بطلع لك الأدوية المناسبة، مثلاً بطلع لك 4-5 أدوية كلهم مناسبين، فانت بتختار حسب بتقارنها مع الاعراض وهلم جرى
0: حسب الحالة.
1: فهو مش شرط انه غلط. برجع وبقول انت رايح على دكتور واثق فيه خلص تكمل معه، مش واثق فيه ما تعمل دكتور شوبينج لانه بدك تحير حالك. هلا في الاخر
0: عسير الدكتور شوبينج، احنا معروف عندنا بنحب نستفسر عن اكثر عن اكثر من دكتور، مثلا ماشي انا حالتي وحده بس بحب اطمن الفلف على اكثر من دكتور. انتوا كدكاتره مثلا تعتبروا هذا الاشي مثلا الا ثقه بالدكتور ولا وعي؟ وعي عند المريض؟
1: لا لا لا انا بدي اجرب. لا هو مش وعي، هو هذا مش لا يعتبر وعي، هذا يعتبر
0: الا ثقه.
1: لا ولا كل الثقة.
0: ولا شو نعتبره؟
1: لا كل الثقة في حالك. وشو فرق عندي؟ هلا أنت بالعكس شلت عني حمل. يعني قصدك الدكتور بزعل ولا بزعلش؟ لا ما بزعل الدكتور، بالعكس بنبسط. أنت شلت عني حمل يعني. أصلاً.
0: في دكاترة لا. أخذت. في دكاترة بدأر مثلاً أنت رحت عنده. أنت رحت عنده كنت بتحكي له مثلاً حالتك والله الدكتور الفلاني قال لي كذا.
1: نادراً.
0: حالة.
1: لا تمام. لا عندي 5000 طبيب أنا في الضفة، ما هو وارد إنه واحد يزعل ولا اثنين، كل واحد بتغير في مزاج، بس غالباً لا.
0: لا.
1: يعني بالعكس إحنا بنقول شال حمل عني، يعني مثلاً في كثير ناس أنت مثلاً بيجي مثلاً بتركك وبروح على المستشفى، بقول بالعكس والله ريحني، يعني إنه هو صار رأيين أنا لا قد خصوصا الحالات التعبانة، لا قدر الله صار مشكلة صرنا يعني بتوزع الحمل، فاهمة؟ فهو فعليا إحنا ما بنزعل، بالعكس، وإحنا أصلا يعني بنستشير بعض، وكل التخصصات عندنا جروبات وكل مجموعة مثلا صغيرة مع بعض بيستشيروا بعض وهلم جرى، وهذا مصلحة المريض يعني بالآخر. فإحنا ما في زعل إنه يستشير طبيب ثاني، بس ما هو ما بزبط أنت تقعد هلا سؤال، هلا أنت مثلا أنت جيت عند الدكتورة أميرة وصفت لك الدواء الفلاني، ورحت عند الدكتورة هند وصفت لك الدواء الفلاني، طب على مين بدك تردي؟
0: ما هي المشكلة، على مين بدي أرد أنا؟
1: واحد قال لك بدك فحص الفلان، واحد قال لك بدك الفحص الفلان، على مين بدك تردي؟ وبرجع وبقول هو اختلاف الأطباء، حتى الطب مدارس، يعني أنت بتجي بتحكي عن أبسط الأمور، يعني في دكتور بقول لك اعمل كذا، في دكتور بتعمل كذا، صح صح.
0: على مين أرد أنا؟
1: ما هو مشان هيك بقول لك ما تعمل دكتور شوبينج، بتروح على دكتور توثق فيه وخلاص. مش واثقة فيه تروحيش من أصله، والله رحت على دكتور ما عجبكيش أسلوبه، ما اقتنعتيش بعلاجه، هلأ هو يعني للأمانة ما بزبط ما اقتنعتش في علاجه، هلأ في ما اقتنعتش في أسلوبه حي الله. بس أنت طب شو بعرفك في علاجه؟ تروح تسأل الشات جي بي تي وصح وغلط.
0: هلأ يجي له هذا موضوع الشات جي بي تي.
1: أسوأ نوع من الاستشارات بستقبله، يعني مثلا انا بتعرفي بجوز يعني عندي عشرات الاف الاستشارات، حتى ارشف جزء منها على الموقع من خلال فيسبوك، ومن كل العالم بستشيره وبالعكس بكل محبه بجاوب وكذا اللي بقدر عليه طبعا، يعني في الاخر احنا يعني ما بنعالج من خلال السوشيال ميديا للمتابعه، بس في استشارات عاديه مثلا انت ممكن تفيدي، والله واحد عنده نقص حديد، حتى المشاكل الطبيه والله واحد كذا عامل فحص نقص حديد بعطيه وهلم جرى، تمام. بس بالاخر أسوأ شيء اتعرض له واللي برضاش ارد عليه يعني بادب بحاول ازحلك الموضوع،
0: إنه؟
1: والله رحت على الدكتور الفلاني واعطاني الدواء الفلاني، منيح ولا مش منيح؟ مش منطقي. تخيل انت تروح تشتري بلوزه من محل تروح تبدليها بمحل ثاني، بزبط؟
0: لا طبعا.
1: هلا افرض انه الدواء هذا انا مش مقتنع فيه، تمام،
0: كيف بدي اقول لك مثلا يعني؟ كيف بدي احكي لك؟
1: عشان هيك انت ما بزي اصلا ذوقا ما بصير تستشير دكتور ثاني. في يعني هسه مثلا انت رحت على دكتور مثلا مريض اجى عندي صار مسؤوليتي، رايح على دكتور ثاني مثلا اعجبني الدواء ما عجبنيش الدواء انا بتفهم انا وياه، بس انت مثلا حتى على التليفون والله اعطار الدواء الفلاني منيح،
0: مش منطق السؤال.
1: ما هو بتعرف انت في كثير ناس مثلا حتى يعني طريقه السؤال مهمه، انت بدك توكل عنب ولا تكاتل الناطور؟ هلا انت بدك تساليني سؤال انت اللي تستفيدي منه، يعني مثلا والله بدي اعمل الموضوع الفلاني مين احسن دكتور؟ هلا احنا في كل تخصص مثلا انا دكتور ماشي، هلا انت اقول لك مثلا نضربها عليك انت، هلا انت مثلا اقول لك والله بدي انا، انت اعلاميه في عندكم تصوير وفي اذاعه وفي كذا كذا، بقول لك بدي اصور والله اعلان للعياده مين احسن واحد؟ بدلينا على فلان. بجوز اقول لك بدي اعمل اعلان صوتي تدلينا على شهد
0: مثلا،
1: على حدا ثاني. هلا احنا يعني حتى الطب التخصصات الفرعيه وهلم جرى اللي واثق فيه انا بدي ادلك عليه، هلا اذا بدي ادلك على صاحبي ومش واثق فيه انا وانت مش واثق فيه تسالنيش، يعني بزبطش تقعد تجادل فيه. شو بصير مثلا سيناريو طيب والله مين دكتور أشعة، والله شو مالك، شو بدك تعمل، والله بدي كذا، والله أحسن واحد بعمل هاي الصورة مثلا دكتور فلان، ماشي يعني فلان مش مليح.
0: طب ما انت سألتني عن أحسن واحد، الله
1: يعني
0: أكبر،
1: ما شاء الله خير وبركة فلان، خلاص روح عنده ما شاء الله عنه. هلأ انت ضيعت حالك بدون داعي. انت لا تسأل فيه،
0: ليه تسألني عن جد؟
1: فأنا اللي بدي أوصله للأهالي إنه أنت مشان تأخذ الخدمة المثالية بدك تسأل بطريقة صح.
0: لا بيقل. يعني أسلوب بفرق والله.
1: في الآخر ما أنت ضيعت حالك هيك يعني هسا افرض إنه الدكتور هذا أنا في نظري مش شاطر، ماشي في الموضوع الفلاني.
0: بس ما بقول لك مش شاطر.
1: ما رح أقدر، ما أنت رح تروح كله.
0: ما. ورح نوصل لحكي.
1: طب وأنا ليش شو مجعراتي بقول لك روح والله لا شيء.
0: مثلاً عن جد.
1: يعني في الآخر فأنت يعني بدك أنت لما تأخذ المعلومة الصح أنت بدك تتصرف بطريقة صح.
0: صح. طب عسيرة إنه إحنا رحنا لشات جي بي تي وكل هاي الأمور، هلأ إحنا بنعرف يعني إحنا أنا مثلاً واحدة من الناس كتير ببحث أنا على شات جي بي تي مثلاً عن مرض عندي، عن إشي مثلاً بقول له مثلاً أعطيني دواء أو أعطيني انصحني بإشي أعمله. كلنا هيك، ما أظنش ما حدش ما بيعملش هاي الطريقة إلا يعني قلة قليلة. ففي ناس بتحسهم أول ما يدخلوا على العيادة بيبدأ يشرح لك والله أنا جوجل حكالي هيك، والله أنا
1: سألت، ناقش فيك،
0: والله أنا سألت شات جي بي تي هيك، والله يعني كل هاي الأمور. كيف الدكتور بتعامل معها؟
1: أنا بحاول تعرفي يعني في الآخر صار أمر واقع. ماشي. هلأ كثير إمايات يعني بتقول لك قرأت، بقول لك تقرأيش لأنك راح تحيري حالك، يعني أنت الفكرة في الموضوع هلأ ما في حالة في الطب زي حالة. فشو بدك تقرأ؟ طب ما أنت كعب تروح على دكتورين كل واحد بيعطيك قرار. صح. فإيش تقرأ؟ هلأ هي في الآخر تشات جي بي تي في الأمور البسيطة ماشي بضيعك.
0: ما ممكن يصيب احيانا بحالتك مثلا انك تشرح له شو حالتك شو مرضك
1: A B C، يعني هو الشغلات اللي واضحه ممكن يفيدك فيها، يعني اللي هو موجود اصلا في جوجل وبجيبها منين، هو مش بصير يبحث على جوجل.
0: أكيد.
1: بس لما يتفلسف الشات جي بي تي بضيعك. يعني احنا مثلا انا مره عملت حتى نشرتها انه مثلا 3 في 4 مثلا كل هي 12، بقول له بس لا ما هي 13. ايه مزبوط حكيك والله هي 13 فعلا. بتحكي عن إشي سيمبل. هلا تشات جي بي تي ممكن يفيدك في الشغلات اللي في جوجل، مثلا تقولي له ما هي اسباب كذا يعدل لك اياها،
0: بس اشياء معروفه يعني
1: بدك تيجي تعطي. احنا لو كان عندنا وقت كان عملنا تجربه لو اتفقنا.
0: لا منع معنا وقت.
1: شايفه انت مثلا تيجي تقولي له والله انا ابني عنده حراره وعنده كذا كذا. تمام. هلا احيانا بقول لك لازم تراجع الطبيب. ماشي خلص انتهت المشكله. ما حللكش مشكله، ما هو اصلا هيك. واحيانا بقعد يتفلسف بيعطيك خيارات وبيعطيك كذا وبيعطيك
0: مش عارف شو.
1: هلا هو في الاخر كيف بدك ترد عليه؟ هل ممكن انه نرد عليه احنا
0: ما
1: قبل؟
0: برد بس ممكن استشير. ما برد
1: قبل تشات جي بي تي. قبل تشات جي بي تي كان في عندنا جروبات الفيسبوك. كان مثلا والله من احد المرات وحده حاطه صوره على جروب مامز اسك، يعني هذا سوري وحاطيني انا من ضمنهم.
0: مارق على اسم الجروب.
1: هو بس يعني نسوان ما فيش فيه ولا زلمه، بس انا الوحيد.
0: شو بتعمل
1: سوريات يعني؟ طيب. حطوني استشارك وجيب لقاءات، حطونا استشارات يعني على اساس شو اسمه. المهم بتطلع واحده حاطت لك صوره عين نافخه، ما طلع خفت لما شفتها انا، يعني ما تجرأت يعني بقولها يعني لو جايتنا على العياده مباشره بدها دكتور عيون. وبلشوا لك اللي حاطين لك بجوز 500 تعليق، كل واحده حاطه نوع قطره. طب هلا اللي شاف التعليقات على مين بدك تردي انت؟
0: على 500 وحده كثير والله.
1: طب على مين بدك تردي انت؟ كل وحده عندها قطره حطت اسمها وحطت لها اياه اللي مستخدمتها لا شيء. فهو في الفكره في الموضوع انت هل معقول بدك تروح تعمل فحوصات او تاخذ ادويه بناء على استشاره شات جي بي تي؟
0: طب خلينا نعمل تجربه.
1: هل يعني
0: تعمل لنا تجربه؟
1: ليه هالهبل هذا؟
0: عملنا تجربه عبين ما عندنا سؤال من تمارا، بس هي بتحكي لنا يا دكتور خارج الموضوع انه للاطمئنان، بتحكي لك ليش الطفل لما يدرس بنعس بحس حاله بده ينام، وهاي الحاله كل يوم، بس يعني يستعد للدراسه بنام او بتتاوب. فهي حابه منك تسمع نصيحه.
1: لا ولا شيء، هو هذا اجمالا ان هم الاطفال هم يعني بشعر بحط حاله في جو النوم يعني. شوي تشات جي بي تي شوي معلش. هلا استنيني شوي بس. لا
0: علقت
1: طيب شوي بس بدنا نسكر مشان شو اسمه. هلا هذول الاطفال هو مش فعليا بنعس، هو حط حاله جو النعاس
0: تلقائيا يعني. خلص
1: بدها تلزمه. خلينا
0: طب شو نعمل نصيحه؟
1: بدها تلزمه ولا شيء؟ تقعدوا مثلا في قاعده مش
0: يكون
1: على التخت يعني.
0: يعني
1: ما يكون على قاعده بعدين
0: عن اجواء النوم
1: كذا
0: مثلا.
1: بالضبط. يعني او
0: خلي الضوء مشعول،
1: حتى برا والضوء مشعول وكل شيء تمام.
0: هي بتحكي لنا.
1: طب هلا يعني هاي تشات جي بي تي مثلا هاي
0: اكيد اسكتها انا هاي
1: يعني لا. مثلا يعني بتقول لك هاي بتحطيه في مكان مريح يعني. طب هاي شو عارف شو افتت في شو افتتينا
2: فيك تحطيها
1: مسموع على الهواء
2: مثلا او على سرير مغطى بغطاء نظيف.
0: هي هاي بعالم تاني. هلا عملنا تجربة بس حيوة مباشرة.
1: طيب بدي أسألك سؤال. أنا عندي طفل وعنده صفار بيبي عمره أسبوع، شو عمل له؟
2: دقيقة واحدة خليني أشوف.
0: ما بدها تشوف.
2: إذا الطفل عمره أسبوع وعنده صفار هذا شائع، بس الأهم نعرف مستوى البيليروبين. إذا عندك نتيجة تحليل ابعثي لي إياها وقولي كان مولود بكم أسبوع من الحمل.
1: 16
2: الولادة.
1: يعني 16 16
2: 16 ماشي. اذا كان صفار من اول 24 ساعه ولا ظهر بعدين
1: بعدين
2: الطفل حامل ماشي. اذا الطفل حامل او ما بيرضع كويس او عنده حراره او حركه
1: لا لا ما عنده شيء لا لا ما عنده شيء
2: ماشي. ولا اذا ما بين الحفاضات يحتاج تقييم طبي عاجل.
0: نصحتك تروح تقييم طبي عاجل.
1: طيب هو يعني كان فترة الحمل عنده 20 أسبوع بتفرق معنا؟
2: دقيقة واحدة لتحقق. تفرق كتير لأن عمر الحمل عند الولادة يدخل مباشرة في تحديد مستوى البيليروبين اللي يحتاج إلى الطفل علاج بالضوء. بس بسألك 20 أسبوع حمل ما بتركب مع طفل عمره أسبوع واحد، يمكن تقصد 40 أسبوع.
0: صحيح طلع.
1: ليش ما ليش ما بتركب عادي؟ ما هو يعني شو خص عمر الحمل في العمر؟ لا ما هو يعني في الآخر 20 ولا 30 ولا 40 في الآخر في عمر وشو؟
2: دقيقة أنا أشوف. في عمر للطفل الآن وفي عمر الحمل وقت الولادة. إذا الطفل عمره أسبوع بس قولي انولد بعد كم أسبوع من الحمل؟
1: من 20 أسبوع من الحمل. 20 أسبوع من الحمل.
2: 20 دقيقة. إذا المقصود فعلا 20 أسبوع حمل عند الولادة يعني الطفل ولد بمنتصف الحمل تقريبا.
1: تمام.
2: بيكون فديج جدا. أما إذا قصدك رقم آخر وضح.
1: لا 20 أسبوع نص الحمل.
2: بالضبط 20 أسبوع تقريبا منتصف الحمل. بهذا العمر الطفل بيكون فديج جدا وغالبا يحتاج رعاية مركزة متخصصة. فإذا سؤال على الصفار هيك ولادات المبكرة بتحتاج تقييم
1: طبي. طب شو بدي أقول؟ إحنا بنحط لهم مي وملح وبتحسنوا يعني. شو رأيك نحط له مي وملح؟
2: رح أشوف. لا ما تحطوش مي وملح للطفل.
0: صحيح.
2: خصوصا بهالعمر. هذا ما بيعالج الصفار وممكن يسبب مشاكل خطيرة بالأملاح والسوائل لحديث الولادة. إذا بين 16 ملغم لكل ديسيلتر وعمر الحمل 20 أسبوع فعلا هذا يحتاج تقييم طبي عاجل في مستشفى.
1: طيب شكرا.
0: شو هلا
1: هو ما هو اصلا 20 اسبوع ما بكونش عايش من اصله.
0: شو بس صحيح
1: التقييم
0: صحيح طلع.
1: لا لا ماشي بس ما هو ما يعني هسه في الاخر شو استفدنا؟
0: شو استفدنا؟
1: ولا شيء
0: ولا شيء.
1: شو استفدنا؟ ما اخذوه على الدكتور وخلصنا.
0: بس نصحتك تروح على الدكتور.
1: هسه ما هو في جزء منه بتنصحك تروح على الدكتور، في جزء ما لا هي بتجاوبك مثلا. تمام. احنا مشان هيك يعني على الحالتين شو استفدنا؟
0: ولا
1: إشي. يعني هسه اذا جاوبتنا بدناش نرد عليها صح؟ طيب واذا ما جاوبتنا
0: ولا إشي برضه.
1: شو استفدنا العادات؟ ليش هالهبل
0: احتياط؟
1: طلع ما هو لا ما هو اسمعي هلا هذه فشت غل ما لها داعي. المشكله انه بتحيرنا. بتعرفوا وين مشكلتنا؟ احنا كثير من الامايات بتحكي مثلا عن عالم الاطفال ماشي. الامايات بتيجي بتقول لها والله ابني عنده كذا كذا ماشي. بتيجي بتعطيك كل الخيارات اوكي. هلا الام راح تبعدها مش راح تقربها. يعني مثلا بكون السبب مثلا رشحه بسيطه هي راح تروح للسرطان اوكي. الام تاخذ الاشي الاقوى وهات شيله من راسها وهي مشكله. فاحنا انا يعني مش مع انه تستشير تشات جي بي تي. وان استشرت تشات جي بي تي تضيعش وقت دكتورك تقعد تجادل فيه في اللي سمعته بالتشات جي بي تي. احنا عندنا مشكله هاي يعني سوشياليه انه بيجي هو بده يثبت لك انه حكي تشات جي بي تي صح. طب خلص
0: اللي جاي
1: ما هو والله مشكله يعني انت بتضيع وقت الدكتور. صدق بتعرفي انا احيانا ما بجوز اني طويل بال شوي انا بس الدكاتره ما بتحملوا هالحكي. بقعد خمس دقائق وانا اقنع في الام انه هذا الحكي مش مزبوط. طب هلا في دكتور مش فارقه عنده خلص زي ما بدك روح يعمل اللي بدك اياه. شو حل عني انت مش ملام الدكتور؟
0: لا
1: مش ملام لانه مش وظيفته هو يجي يعني يشيل قناعات الام. انا هاي رايي وحي الله هيك معظم الدكاتره يعني. وهذا ما بزبط اقول عنه جلف ولا هو هيك الناس بصيروا.
0: هذا الطبيعي يعني
1: اللي ما مشاش معه هو الجلف. اللي ما مشاش معهم زي ما بدهم مش هيك بلشتي انت؟ اللي ما مشاش معهم زي ما بدهم مع الاسف الشديد.
0: طب عندنا استفسار من تمارا بتصبح عليك بتحكي لها تعقيبا على شات جي بي تي. اذا في اطباء خارج نابلس ودوله متقدمه راحت مريضه لدكتوره، الدكتوره اخذت اذن من المريضه تستخدم شات جي بي تي، هون يعني إذا في أطباء بيستعينوا فيه، شو رأيك؟ نقطة مهمة على فكرة، إذا في دكاترة بيستعينوا بالشات جي بي تي.
1: برجع بقول لك، هلا إحنا الإنترنت، عالم الإنترنت ويعني كله في الآخر شات جي بي تي ولا جوجل ولا كذا، تمام؟ هلا أنا لما باجي بفتح على كتاب بستعين في كتاب، ممنوع؟
0: لا
1: اسمه عادي، شو المشكلة في الكتاب أو الكتاب خلال الإنترنت؟ هلا لما باجي بفتح على موضوع على جوجل مثلا، عندي المرض الفلاني، آخر الدراسات، آخر كذا، ماشي. هلا تشات جي بي تي هنا بفرق، لما بدك تيجي أنت مثلا بدي أجي بدل ما أسأل جوجل أنا أسأل تشات جي بي تي، عندي مثلا أسباب كذا أسباب كذا أسباب كذا. بس إنه في دكتور بدي يجي يقول للتشات جي بي تي إنه والله أنا ابني مثلا عندي طفل عنده حرارة وعنده كحة وعنده كذا، شو أعمل له؟ بطل لازم دكتور. انت مش دكتور. هلا احنا احيانا بعض الاطباء ممكن بلجا في الحالات الغريبه، في حالات غريبه، هلا هي بنسميها ريفريشنج. كيف احنا مثلا بنتناقش، مثلا هو بدور هون وهون وبجيب لك مثلا، ممكن ينبهك على شغله انت مش منتبهتيها كطبيب، يفيدك يعني مثلا انه في والله من الاسباب المحتمله كذا كذا، انت تروح تتصرف تعمل عليه فحص. هلا مش ممنوع في الاخر يعني، هو مسموح، بس انه ما بيجي الطبيب بده والله اجته حاله الفلانيه والله بدي الجا انا للتشات جي بي تي واستاذن المريض انه بدي الجا للتشات جي بي تي. طب ما هو اصلا هي مثل ما حكت هي، ما هو اصلا فقدت مصداقيتك انت قدام المريض.
0: صح طبعا يعني طبعا، شو دكتور انت... يعتمد لي على الشات جي بي تي؟ هاي مصيبه.
1: احنا مستجري نفتح كتاب،
0: هاي مصيبه.
1: لا انت احنا مستجري اصلا، لو مثلا افرض انه في حاله غريبه وبدي افتح كتاب، انا بستجري افتح كتاب كل ده المريض؟
0: لا
1: والله، لا يهرب من العياده يقول لك شو هذا جاي يقرا على دوري. فهو مش منطق الحكي كله من اصله يعني.
0: طب احنا هيك قبل ما نختم، اعطينا هيك نصيحه او كيف انا ابني علاقه طيبه مع طبيبي؟
1: تزعلوش، تمام. أول إشي أنت يعني هنا العلاقة بين الطبيب ومريضه هي علاقة تواصل مش علاقة حرب. يعني أنت مش داخل على معركة. يعني إحنا بنشوف مرضى، يعني مثلا تخيلي مثلا بكون بسأل في السكرتير شاطر الدكتور، طب شو بتقول لك
0: عن جد؟ حدا بيحكي عن ذاته عكر يا جماعة الخير مالكم؟
1: يعني بسمعهم مثلا، بكون في مرضى جاي بده هو يعمل مشكلة. هلأ إحنا لا شك إنه نتيجة الضغط الإعلامي والسوشيال ميديا على الأطباء، تمام، صار في إشي اسمه الديفنسيف ميديسين، الطب الدفاعي. يعني أنا لما بشوف مريض مشراني، ماشي، جاي بده يعمل طوشة، بصير بدي أحمي حالي
0: طبعاً،
1: ماشي. هلأ أنا بإمكاني مثلاً والله إنه أشخص حالة الطفل سريرياً، ماشي، بقول له والله إذا تعب بتصوره أشعة. يعني هلأ إحنا في موسم الشتاء، تمام، هلأ إحنا بيجينا الطفل مرشح مثلا عندنا التهاب القصيبات الهوائية. التهاب القصيبات الهوائية امتى بصير؟ عادة بعد ما بداية الأعراض بثلاث أيام بنخاف. مش أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، بعد ثلاث أيام.
0: تمام؟
1: طيب. أيوة. هسا أنا متوقع الطفل يتعب. في احتمالية. ماشي؟ هلا الأصل أنا الصح إنه باجي بعطي المريض العلاج اللازم، بنبه الأهل على التعليمات، ممنوع دخان، ممنوع كذا، ممنوع كذا. هذا السيناريو راح يتكرر مع الأهالي خلال الفترة الجاية، مشان هيك طرحته أنا. ماشي؟ والله إذا تعب المريض بنعمل له صورة أشعة، بنعمل له فحص دم، بنقرر موضوعه، تمام؟ طيب، هلأ إذا أنا خايف من المريض، ماشي؟ بعد يومين بده يرجع لي يقيم القيامة، الولد تعب، أنت ليش ما صورتنا من أولها، أنت ليش ما كذا؟ بدي أضطر أصور المريض، بدي أضطر أعمل له فحص دم. يعني هي العلاقة بين الطبيب والمجتمع بشكل عام وبعض الأشخاص بشكل خاص. يعني إحنا هسا أحيانا بتصير خلاص مثلا هذا أنت صرت عارف إنه هو أصلا كعب بكات لمكاتلة، طب أنا أخاف منك، أنا مش بدي
0: صح.
1: يعني في الآخر أنا لا بعمل لك صورة أشعة اللي بعد يومين ثلاثة إذا التهب صدره ما تصيرش تقول لي ليش ما صورتوش. يعني كثير مثلا طفل واقع، ماشي، وهنا كمان نقطة جديدة بدنا نقترحها، ننصحها إنه ما تقترح على الدكتور إشي. طفل واقع مثلاً، تمام، نفحص الطفل، ما شاء الله عنه فيش إشي، بنعطي التعليمات للأهل، صار إشي، دكتور يعني بلزموش صورة؟ يعني هسا سؤال، يعني أنت كأم أنت دارت لك إنه في تصوير والدكتور مش دارت له إنه في تصوير؟
0: لا أكيد يعني.
1: طب ما هو بيعرف. هلا أنت ضغطت على الدكتور، طب ما أنا بقول إنه مثلاً إذا صار معاه مراجعة، إذا صار كذا بنصوره. هلا انا فحصت الطفل سريريا، طب هو ممكن في بعض الحالات تكتشف فيما بعد، بس بنتصرف. يعني هلا بالله كل ولد وقع على راسه اروح اوديه طبقيه؟
0: لا،
1: وتخدير بدها وتكلفه، ما هي هاي المشكله. ما هلا هو مش ممكن يكون مش في حاجه، هو 99% مش في حاجه. يعني اللي 1%. طب انت لما تيجي تضغط الدكتور، ماشي، دكتور يعني بلزمش نعمل له فحص؟ يعني مثلا بكت تصير معنا، دكتور يعني يعني بلزموش مثلا نعمل له صوره اشعه؟ طب ما هو الطفل ما شاء الله عنه زي الوردة. طب
0: إذا خايف يعني منك أنا
1: ما هو أنا إذا خايف إنك بعد يومين يتعب المريض وتصير تقول، ما هي بتصير كتير، ما احنا بنسمعها من الناس في الآخر أميرة، إنه بيجي بيقولك والله أنا قلنا له صوره وهو ما رضيش. صار الدكتور كان عليه حق
0: بحطوها على الدكتور.
1: فشو صار الدكتور؟ صار الدكتور بيحمي حاله، انت حابه تصوري ابنك صوري،
0: صوري للاطمئنان
1: الدكتور. فانتوا كمان هاي الملاحظه الاخيره، انه واثق في الدكتور روح عليه وتاكد 100% اللي اكد لك اياه. بجوز في دكتور شاطر دكتور مش شاطر، ماشي دكتور اشطر من دكتور، اوكي
0: من اكيد هذا موجوده بكل مكان،
1: بس
0: اكيد
1: بكل الاحوال، بكل الاحوال انا كدكتور اشطر منك يا اميره
0: طبعا.
1: تحتج على الحكي؟
0: لا طبعا،
1: يعني معقوله بالله
0: يعني هذا طبيعي يعني.
1: يعني منطقيا هسه
0: اجي لك انا اشطر منك كبيره هاي،
1: يعني معقول انت بدها تدور لك شيء وانا اللي صار لي مثلا دارس 10 سنين وصار لي 20 سنه بشتغل مش دايرتي للصوره ولا الفحص؟
0: في اشياء ما هو منطقية مشان هيك انت
1: لا تضغط دكتوره.
0: صح،
1: هلا انت اللي بتوثق في الدكتور خلص اتعامل معاه باريحيه، انت مسلمه ابنك احكي له العلامات اللي عنده واشرح القصه. وهاي كمان ما بعد الاخيره انه يا اخي احكوا المعلومات بامانه.
0: مثلا
1: في مرة مريضة، احنا احيانا يعني مرة مريضة طالع عنها تراكتر، تراكتر بتعرف تراكترات زراعية ومش مرخص ولا مأمن التراكتر،
0: مصيبة هاي.
1: هلا جابوها على رفيديا،
0: ايوه
1: قصة بعرفها هي، بسولفونا يا شباب رفيديا. هلا جابوها على رفيديا ماشي، هلا قال شو لانه التراكتر للعيلة مش مرخص ولا مأمن، ما هو اذا صار بصير تامين بده
0: سين وجيم
1: لا وبعدين ما بغطيهوش هذا انه قالوا واقعة. طيب واقعة شو الأطباء بفحصوا كذا كذا كذا ومحكوش الأهل المعلومة الصح، يعني في الآخر واحد يطالع عن بطنها تراكتر بده عملها طبقية وصورة وكذا وكذا وكذا وكذا كذا، فجأة صار عندها نزيف داخلي وفقدت حياتها.
0: لا حلو،
1: شو معلومة
0: بالله.
1: هلا هذا كبرناها شوي احنا تمام، وبتصير هذا كثير بتصير
0: طبعاً.
1: أو طفل واقع الأم مش مستجرية لأنه خايفة من حماتها، بتقول لك لا
0: والله هيك فجأة بتضر الشخص. انتو هيك
1: هاي مشكلة. هلأ حتى في الأمراض البسيطة، يعني مثلا مرة حجة عمالها بتحكي لي والله عن ابنها بدها تسولف صحبة وياها يعني فبتحكي لي عنده إسهال، بقول لها كل كم مرة في اليوم؟ بتقول والله كل دقيقتين يا دكتور. هلأ أنا قاعد على الكمبيوتر فبكتب، فبحكي بكتب إسهال 770 مرة في اليوم، بتقول لي شو؟ بقول أنت قلت اليوم 1440 دقيقة حجة، كل دقيقتين 770 مرة. يا دكتور زودت شو الدعوة؟ بقول طب قولي لي قديش انت؟ بتقولي ثلاث اربع مرات في اليوم. بقول طب ليه بتقولي
0: ليه بتبالغي؟ طيب
1: لا في الاخر احيانا احنا المبالغة وعلى نقيضها كذا، واحيانا كثير بتصير عندنا والله دكتور حرارته ما بتنزل او دكتور قحط طول الليل ما هدية.
0: في مبالغة.
1: هذا طيب هذا ما هو انت حسب الحالة. هذا بيلزمه الطفل فحص دم او بلزموا صوره اشعه. لا دكتور هي مش لهالدرجه يعني، هي
0: بصير يرجع
1: طب انا كيف بدي اوثق؟ يعني ما هو احنا جزء من تشخيصنا الهيستوري اللي هو حكي الام ولا الاب ولا المريض بشكل عام.
0: صحيح.
1: فانت بدك تعطي معلومات صح مشان ما توقع حالك في الغلط، ومشان ما تعرض الطفل لامور اضافيه. يعني مثلا طفل عنده حساسيه بكح، هلا بتعرض لدخان؟ لا والله يا دكتور بالمره، وبتصير حلفولك يمينات ومش عارف شو، بتضطر تصور الولد اشعه وتعمل له فحوصات. طب بدي ادور على سبب ثاني غير الحساسيه انا كطبيب حقي. هلا في الاخر بيجي ابوه بقول انا والله بندخل بس في غرفه ثانيه. بقول طباتكم ليه صورنا الولد؟
0: طب احكي،
1: ما انا عمالي بحكي يعني عرضنا الولد لاشعه مشان تعطيني معلومه غلط. فانتوا احكوا الامور كما هي.
0: صح، يعني بدون زياده بدون نقص.
1: يعني هلا في ام ما بتعرفش حاله طفلها؟
0: لا اكيد
1: بتعرفي. انت انا بحكي للاميات دائما، بحكي لهم انت بتعرف لو بدي انا اقرر على بناء على حكي الام نص الاولاد بروحهم على المستشفى
0: يعني من المبالغه الزايده.
1: الستات مثلا لو على التليفون مثلا في كثير ما بقول بتعرف لو حكيت معي على التليفون بقول لك حاله طار اطلع على شو اسمه دكتور صدره بخابط مخابطه، تيجي ما شاء الله زي الورده كحكحتين الولد. طب ليه بتقول صدره بخابط مخابطه؟ مثلا دكتور حرارته ما بتنزلش، بتطلع الحراره انه لا والله اعطيته تحميله نزلت خمس ست ساعات ردت عليات هاي اسمها بتنزلش. فاحنا يعني حتى هاي نصيحه للاطباء كمان بنسميها دق انهستور، احفر حفر لتاخذ المعلومه. مع انه الناس صح. بزعلوا منا والله انا يعني من كثر ما بسال
0: يا جماعه
1: معلش، بس هو كثير من الناس يعني بنزعجوا من كثر اسئلتك ومن كثر

0: المجتمع كله الدكاترة مثلا ما يردوش على المرضى لأنه عليهم إزعاج كثير بده ينام بده يحط تليفون سالد، مين اللي خسر؟
1: أنتو
0: المريض. صحيح. فهي هاي تغيير مجتمعي كامل، لو يتغير أكيد بتكون العلاقة كثير أحسن لمصلحة المرضى.
1: 100% شكرا لتواجدك معنا سمير. صراحة يعني الموضوع مهم، تناقشنا بكثير أمور حلوة، وإن شاء الله هيك تاخذوا الاستفادة من هذا الموضوع. شكرا لتواجدك معنا دكتور أكرم، ولا كل حدا اليوم كان موجود معنا وشاركنا، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله منشوفكم بساعة 3 ببرنامج رسالة وأغنية. إلى اللقاء.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: 100.8 حياة فهم. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: إنها الساعة 12:00 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وسط تصعيد ميداني شمل مناطق عدة من شمال القطاع إلى جنوبه، مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات تدمير المباني والمنشآت، ما يزيد من معاناة النازحين ويقود الهدنة الهشة. أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح حرجة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف محيط أبراج طيبة غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مواطنين من بلدة فقوعة شمال شرق جنين. هجم مستعمرون اليوم الاثنين قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون ومنعوهم من مواصلة عملهم، كما استولوا على جرار زراعي يعود لأحد المزارعين من بلدة بزاريا المجاورة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين شابا وسيدة من مدينة رام الله. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر للعام 2023، والذي نفذت فيه حماس هجوما مباغتا على حدود القطاع، ما أدى لمقتل وجرح وأسر الآلاف من الإسرائيليين. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن حركة حماس لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من قطاع غزة رغم مرور 3 سنوات على الحرب، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقر بأن تحقيق الحسم في القطاع لا يزال بعيد المنال. سحبت القوات الجوية الأمريكية جميع قاذفاتها المتمركزة في قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا وتستخدم لضرب إيران، وذلك في أعقاب تحقيق في هجوم استهدف قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد. تتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسط استمرار الغموض بشأن المفاوضات وتزايد المخاطر في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية وإبقاء طهران على خياري التفاوض والاستعداد للمواجهة. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك. طريق 17 لا زال مغلق بكلا الاتجاهين، الباذان وصرة والمربعة وعورتة ودير شرف، هذه الطرق أيضا سالكة. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وسط تصعيد ميداني شمل مناطق عدة في شمال القطاع إلى جنوبه، مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات تدمير المباني والمنشآت، ما يزيد من معاناة النازحين ويقود الهدنة الهشة. أصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على مدخل بني نعيم شرق الخليل جنوب الضفة الغربية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بهدم عدد من اللافتات والنصب التذكارية التي تحمل صور شهداء في مدينة جنين وبلدة يعبد جنوب غرب المحافظة. أصيب 3 مواطنين اليوم الاثنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون في خربتي مريحة والمكحل التابعتين لبلدة يعبد جنوب غرب جنين. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر للعام 2023، والذي نفذت فيه حماس هجوما مباغتا على حدود القطاع، ما أدى لمقتل وجرح وأسر الآلاف من الإسرائيليين. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن حركة حماس لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من قطاع غزة رغم مرور 3 سنوات على الحرب، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقر بأن تحقيق الحسم في القطاع لا يزال بعيد المنال. سحبت القوات الجوية الأمريكية جميع قاذفاتها المتمركزة في قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا وتستخدم لضرب إيران، وذلك في أعقاب تحقيق في هجوم استهدف قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد. تتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وسط استمرار الغموض بشأن المفاوضات وتزايد المخاطر في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية وإبقاء طهران على خياري التفاوض والاستعداد للمواجهة. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق 17 لا زال مغلق بكلا الاتجاهين البذان والصرة والمربعة، هذه الطرق أيضا سالكة عورت سالك وأزمة للخارج ودير شرف سالك. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأثنين غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية في النهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا ومشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم. نرحب بكم في هذه الحلقة التي تتم بالشراكة مع مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني للنساء ضمن مشروع سبيك أب بدعم من حركة كرامة الأسوية ADI. نستعرض فيه دور المرأة الفلسطينية في ميادين متنوعة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأدبية والإعلامية وغيرها. وهنا اسمحوا لنا في هذا اليوم أن نستعرض دور المرأة الفلسطينية وإسهاماتها في المجال الإعلامي، ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الكاتبة والإعلامية أمل جمعة.

0: أمل جمعة كاتبة وإعلامية فلسطينية من مواليد مخيم جنين 1968، لاجئة من قرية المنسي قضاء مدينة حيفا، تخرجت من جامعة النجاح الوطنية بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية عام 96، أكملت دراستها في جامعة بير زيت للحصول على دبلوم الصحافة الراديو عام 97، عملت في مجال الصحافة المكتوبة وتخصصت في مجال صحافة الراديو، وقدمت العديد من البرامج الإذاعية أهمها برنامج أسبوعي بعنوان ضد الصمت على مدى 20 عاماً، متخصصة في قضايا المرأة ومدربة متخصصة في مجال الإعلام وقضايا النوع الاجتماعي، متخصصة في بناء استراتيجيات الإعلام النسوي وبناء ورصد السياسات التحريرية ومراقبة الخطاب الإعلامي، حصلت على جائزة المرأة الإعلامية على مستوى فلسطين 2013 من شبكة أمين الإعلامية تقيم حالياً في مدينة رام الله. نرحب بالأستاذة أمل جمعة. أستاذة أمل صباح الخير وأعطيك العافية.
1: صباح الخير أمين، صباح الخير إليك ولكل المستمعات والمستمعين، وأهلا وسهلا فيك.
0: إن شاء الله تكون اليوم حلقة مليئة بالمعلومات والمعطيات حول دور المرأة في المجال الإعلامي في فلسطين، خاصة أن دورها واضح جدا منذ على مدار أكثر من 100 عام تقريبا، ولكن لتسليط الضوء على هذه المشاركة والمساهمة نستضيفك هذا اليوم. لكن دعني في البداية أن نبدأ في سؤال مدخلي، كيف تقيمين واقع المرأة الفلسطينية في قطاع الإعلام في فلسطين كمدخل للموضوع؟
1: يعني إذا نحكي على أن واقع المرأة الفلسطينية هو يعني لا يختلف عن واقع المرأة الفلسطينية في أي مجال من المجالات، مع انه يعني الفارق انه يمكن وظيفه الاعلام هي وظيفه فيها تحقق، وظيفه فيها ظهور، وظيفه فيها تحدي اكثر. لكن الصعوبات اللي بتواجهها المراه الاعلاميه الفلسطينيه اليوم هي صعوبات ذات حدين. الصعوبه الاولى هي الخطر الكبير اللي بتعرض له اي صحفي او صحفيه فلسطينيه، وهذا الخطر مباشر اللي ممكن يكون حتى تهديد بالحياه او بالاعتقال او بالاصابه او بتضييق على العمل، أو إنه هذا الخطر يكون خطر اجتماعي بمعنى التقييد الاجتماعي. لكن النساء الإعلاميات الفلسطينيات بوجهة نظري أنا اللي بشوفه بالعكس، هم قاعدين بقطعوا شوط كتير كبير، وتحديدا في غزة وبفترة الحرب من 2023 لغاية الآن رغم كل الظروف الصعبة، إلا إن إحنا منشوف بروز قوي لقدرة النساء على تغطية الأحداث، وبالذات الأحداث الاجتماعية والقصص والحالات الإنسانية واللي هي بتنتشر قاعدة في كل العالم. وهذا بدل انه يعني صحيح رغم كل التحدي بس في بصمة خاصة قدروا يحققوها النساء الإعلاميات في فلسطين.
0: طب استاذ امل، لو نبدا الان من البدايه، كيف انت كده رصدتي الان بدايه مساهماتها على مدار الحقب الزمنيه المتتاليه؟
1: يعني يمكن كان كثير مثير، ويعني بالعكس انا استمتعت جدا بفكره انه أنا أبحث أو أزيد البحث اللي عندي أو المعلومات اللي عندي وأرتبها بشكل كتير ممنهج وشكل كتير منطقي. وكان من أكثر الفوارق ومن أكثر النقاط اللي فيها هيك إضاءة وكمان فيها تحدي، أنه يمكن أول صحفية بسجلها التاريخ الفلسطيني اللي هي ساذج نصار ولدت سنة 1900، يعني تقريبا مع بداية القرن. فأنا بحكي اليوم 126 سنة منذ بداية ساذج نصار، واللي عملت بصحيفة اسمها صحيفة حيفا، وهي الصحيفة كانت في عشرينيات القرن الماضي بدأت تكتب، لأنه عادة النساء بهذاك الزمن كانوا بروحوا للصحافة من باب الكتابة، إما بيكتبوا خواطر أو بيكتبوا شعر، ومن ثم تحولت للعمل الصحفي تحديدا إنها هي كانت تعمل بصحيفة رئيس التحرير فيها زوجها. زوجها تعرض للاعتقال فصفى كمان في إلها دور تاني غير دورها إنها تقوم بالعملية الصحفية والكتابة والمتابعة. أيضا كان لها دور يعني بارز جدا في القدرة على إنها كيف تنقل حتى المواد الصحفية، المنشورات، الأدوات اللي كانت تستخدم بالصحافة تنقلها وتخبيها، وهذا عرضها للاعتقال. وأنا هون بحكي مع البدايات، لما بسمعنا هلأ أي مستمع أو مستمعة، نحن بنحكي قبل 100 عام كان في امرأة ذكية، امرأة تتحرك، امرأة تقوم بالعمل الصحفي المباشر واللي بتغطي في قضيتها الوطنية. المرحلة اللي شهدت بعدها وتحديداً إذا بدي أحكي ب 1929، هون أصبح في صحافة إذا بدي أسميها ذات أنصال نسوية، يعني بمعنى إنه كانت الفكرة بالعكس إنه مؤتمر نسوي للنساء، وهو أول مؤتمر يسجل في فلسطين لتجمع نساء كبير. هذا المؤتمر أدى إنه التغطية الإعلامية الكبيرة جدا لهذا المؤتمر الصحفي طفى إنه في عنا نوع من أنواع إذا نسميها بداية العمل النسوي، يعني أول مشهد أو أول مظهر بشهد التاريخ الفلسطيني اللي هو في عنا عمل نسوي. وهون كان في اختلاط كتير كبير بين فكرة هدول النساء اللي طلعوا عشان يحكوا عن الهم الوطني ويعملوا عريضة ضد وعد بلفور، ونفس الوقت هدول النساء اللي كتبوا عن دور النساء، ويعني وبالتحديد إنه الآن حان دور النساء، يعني كان عنوان إحدى المقالات اللي طلعت الآن حان دور النساء، وبطلبوا من النساء إنهم يقوموا بالاحتجاج. ومن ثم تلاحقت أمين إذا نسميها المشاركات الصحفية، وكان من أكثر يعني النقاط البارزة هي ما قامت به صحيفة زهرة الإقحوان. زهرة الإقحوان اللي بتسمعونا يعني هي تقريبا كانت يعني إذا نسميها بال 1929 ل 1930، وهاي الفترة هي الفترة اللي شهدت إنه مش بس عمل صحفي، كمان كان هذا العمل الصحفي مطعم بالعمل الوطني، وكثير من النساء اللي انخرطوا بالعمل الصحفي أيضا انخرطوا يعني بشكل غريب بالكفاح المسلح. مش غريب لأنه يعني بعتقد إنه كان في حالة انسجام، خروج النساء للعالم العمل والعالم الصحفي بدأ رد على كل الظروف الفلسطينية اللي كنا منعيشها بفترة الحكم العثماني ومن ثم الانتداب البريطاني، وشعور الجميع انه في حالة مش طبيعية بتمر بها فلسطين. هاي افرزت الكثير من الاصوات السائرة، اذا اسميها بقدر اسميها السائرة على المستوى الكفاح المسلح، السائرة على مستوى القلم، السائرة على مستوى حتى الحراك الاجتماعي والمحاولة للتغيير. يعني هاي اول نقطة اذا امين بشكل معنا.
0: طب في تتابع هذه المشاركة الآن وجدنا للحقب العلاقة بظل الاحتلال وما بعد النكبة، هل كان لها أيضا مساهمات؟
1: أكيد يعني، بس أنا خليني أمشي يعني لأنه أظن يعني مش دائما بيكون عندنا فرصة إن نروح لهدول النساء ونحكي عنهم، وكمان يكون في لهم دور حتى إذا نسميها وإحنا بنتعلم صحافة بعتقد مش كثير بنمر على صحفينا بشكل عام الصحفيين والصحفيات النساء والرجال اللي أسسوا لهذا العالم. مشان هيك أنا بدي أروح لكمان صحفية، وهي صحفية كان في إلها دور يعني كثير هائل، هي كاتبة، وهي الصحفية كان اسمها أسماء طوبة. أسماء أضافت إلى فكرة كمان العمل الصحفي، أضافت له إنها هي كمان عملت بالإذاعة الفلسطينية 1936، وإحنا بنحكي على تاريخ جدا جدا قديم، تقريبا يعني بنحكي على أكثر من 100 سنة إنه الأول إذاعة فلسطينية، واللي كنا بنعرف إنه يعني كان يعمل بها الشاعر الفلسطيني إبراهيم توقان. أيضا أسماء طوبة كان في إلها، وهذا اسم لازم نتذكره دائما، كان في إلها كمان مساهمة كثير قوية، وقدمت برنامج إذاعي. أسماء طوبة أيضا كاتبة، يعني أسماء طوبة كاتبة، وهذا كمان يعني بترك أثر كثير بعيد. الاسم الأبرز أو إذا نسميها الحقبة اللي كانت بارزة، اللي هي مباشرة من سنة 1940 ل 1948، وهون هاي المرحلة اللي هي ما بعد الثورة شوي، وإحنا على وشك إن نروح لفكرة النكبة الفلسطينية بال 48. هون كان في سياقين أمين، في السياق الأول إنه في حركة نسوية إلى حد ما، أو إذا البعض بده يسميها نسائية، بمعنى إنه تجمعات نسائية، وهي التجمعات بتحاول تعمل جمعيات، عملت المؤتمر، شاركت في الثورة. وفي كمان أيضا أصوات بدأت تبرز، وهي الأصوات كان في عدد من الصحف الموجودة بفلسطين بهذيك الفترة، زي صحيفة الكرمل، زي صحيفة حيفا، صحيفة زهرة الأقحوان وما إلى ذلك. هاي الصحف كانت تعمل بها عدد من النساء. لنيجي للفترة اللي هي بالضبط من إحنا من أسسها من 40 ل 48، وهون برز اسم كثير بارز يمكن كل الفلسطينيين بيعرفوا الآن، أو بتمنى الكل يكون بيعرفوا، اللي هو الكاتبة الرائعة سميرة عزام. وسميرة عزام لفترة طويلة كانت تكتب باسم مستعار اللي هو فتاة الساحل. النكبة أحدثت التغيير العميق جدا حتى في طريقة التعاطي، لأنه سميرة عزام نتيجة النكبة صفت خارج فلسطين وهي بعدها كملت في لبنان وظلت مكملة بالعمل الصحفي. الآن لما بنحكي عن أقدم الأسماء في الكتابة، الكل بتذكر أكيد سميرة عزام اللي هي كتبت يعني بالجانبين، والجانب الوطني بالدرجة الأولى، وكل رواياتها وكل قصصها وكل أحداثها كانت بتوثق وبتكتب عن هذه المرحلة. لكن كمان سميرة عزام كان عندها نفس نسوي، بمعنى نفس نسوي مش النفس النسوي الممنهج اللي احنا بنحكي عنه اليوم، لكن بكتاباتها بذهابها إلى كثير من قصص النساء، حتى بطلاتها داخل الروايات رواياتها اللي طلعتهم هم للأسف يعني سميرة ماتت في عمر قصير، فكانت الروايات أقل مما ممكن كان أنه يعني مساحة إبداعية تكون إلها كبيرة. تيجي مرحلة كثير مهمة، وهي المرحلة يمكن مهمة كثير إحنا صحفيين وصحفياتنا وكل اللي بسمعونا يعرفوها، اللي هي مرحلة تأسيس زهرة الأقحوان، وهي أجت بالضبط بال 48، يعني قبل 48 بس برزت بال 48. وجميل إنه كمان إنه إحنا يعني نحكي أسماء النساء اللي أسسوها، وهم شقيقتين اسمهم مهيبة ونريمان خورشد، وهدول الصحفيتين مش بس فقط عملوا بالعمل الصحفي إذا نسميه المباشر والكتابة والقلم، لكن أيضا برز عندهم كمان طابع العمل العسكري. يعني كل الأوراق وكل الوثائق اللي أنا رجعت لها تحكي إنه كان في تمازج مش غير مفهوم، لكن هم كتير غطوا، يعني كتبوا عن أول مثلا الشهيدات الفلسطينيات، كتبوا عن النساء اللي في شاركوا بهذيك الفترة بالعمل المسلح، وكمان كملوا بشغلهم في الجريدة. هون تقريبا إحنا بنحكي إنه حتى لو كان العمل الصحفي بشكل عام ماشي بطريق معين، نكبة 48 حولت إنه في تشتيت حتى في العمل الصحفي، لأنه كثير من الخبراء والخبيرات إما هاجروا تشتتوا، فكان علينا إحنا من نرجع نلملم حالنا لحد تقريبا 67. وبهاي الفترة اللي من 48 لحد 67، وإحنا فلسطين كانت تحت يعني إذا نسميها الحكم الأردني بهذيك الفترة، برز كثير من المحاولات، لكن كانت تعاني من التدخلات، وكانت تعاني أيضا أنه إحنا أصبحنا الآن تحت الاحتلال، فصفى أنه كمان العمل الصحفي هو عمل مقاوم بالدرجة الأولى، والصحفيين زيهم زي أي مواطن أو مناضل فلسطيني كانوا بتعرضوا للاعتقال، بتعرضوا للإبعاد، بتعرضوا حتى للإصابة وما إلى ذلك.
0: إذن هذه الظروف السياسية اللي مرت علينا من أيام الانتداب البريطاني، ثم الاحتلال النكبة، ثم النكسي، ثم الحكم الأردني، ثم السلطة، هل هذا الكلام أثر على يعني طبيعة عمل وأداء الإعلامية الفلسطينية؟
1: أكيد، لأنه يعني إذا أنت تيجي من 67، إحنا بنقدر هون نقول عن بداية التأسيس مش بس للعمل الصحفي، لكل بوتقات العمل المختلفة. 67 بعد ما انطلقت منظمة التحرير وصار في أحزاب سياسية وأدرع لهاي الأحزاب، زي كان ما في الذراع العسكري، زي ما كان في الحزب نفسه، كان في الإطار النسوي، وجميع الأطر النسوية أيضا بلش إلها صوت صحفي. ومن هون يعني يمكن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كان مبكر جدا في ذلك، فسنة 1967 كان في عنده صحيفة، وهي الصحيفة يعني اسمها لحاله بدل وين عنوانها، الفلسطينية الثائرة. ومن ثم 1970 كمان كان في عندهم مجلة الفلسطينية. يعني إذا منطلع بس على أسماء الصحف إحنا منشوف يعني وين كان هم المرأة الفلسطينية الصحفية بذلك الوقت، وتتابعت إذا نسميها وجود أسماء صحفية إما فردية أو منطلقة داخل الأحزاب. لكن أنا اللي بدي أحكيه هون أمين، إذا أنت بتسألني كيف تأسس الموضوع، أنا بعتقد أنه الصحافة اللي هي تابعة للأحزاب، وكل الأحزاب كان عندها صحف، هاي أعطت مجموعة من النساء أنه يكون في لهم دور ثابت بالصحافة. يمكن ما كانش في تخصص بمعنى أنه أنا في عندي زوايا مرأة، أو أنا بس بركز كتير على قضايا المرأة بشكل خاص، لكن كانت قضايا المرأة تأتي ضمن الإطار الوطني، وأنا بتحدث عن الوطن بشكل عام، وأنا بتحدث عن قضايا المختلفة، بلاقي أنه تأتي قضايا النساء. لكن عشان ما نغفلش نقطة كثير مهمة، إنه هون أنا بحكي على صحفية تعمل داخل صحيفة، وهناك طبعا إحنا بنحكي على المكتوب، وممكن يكون في عند المسموع الإذاعة، ويمكن أقل التلفزيون، لكن يمكن برز الصوت النسوي، الصوت النسوي اللي هو الكاتب هو أكثر بالكاتبات. يعني هاي الفترة كمان شهدت إنه بروز عدد كبير من الكاتبات الفلسطينيات سواء بالداخل الفلسطيني، يعني إحنا نعرف الشعر في وقت قطان كانت موجودة هون، لكن برا كمان برزت كثير من الأسماء. مش هذا السياق لطرحها، بس تحية لهم كلهم، وتحية لهم سواء كانوا أحياء أو وين ما كانوا أو يعني حتى رحلوا عنا. لكن برز كمان صوت النساء ضمن إذا نسميه بالأدب الفلسطيني. بفترة من الفترات وجيلي وجيلك كان لا يفصل كثير بين الأدب وبين الصحافة، يعني حتى كان اللي بده يصير صحفي لازم يتخرج من كلية الآداب، لأنه كأنها يعني الاشتراط الأول لأي حدا بيعمل بالصحافة لازم يكون عنده قلم، يعني يكون عنده قدرة على الكتابة. فمشان هيك كان في هذا التمازج دائما إنه الصحفيين بيجوا من بيكونوا أصلا كتاب، أو الكتاب بيكونوا صحفيين ومن ثم بتحولوا إلى كتاب. فلهون تقريبا لحد 67 إحنا بنحكي إنه كان في تبلور لحركة نسوية وتبلور لخط صحفي عملوا به الصحفيات وإن كان يعني بأعداد محدودة.
0: طب خلال هذه الحقبة وخلال متابعتك لهذا الواقع، هل لاحظت هناك في تحديات مجتمعية إلى جانب التحديات المهنية تتعرض لها الإعلامية الفلسطينية أو العاملة في المجال الإعلامي؟
1: أكيد يعني التحديات اللي كانت لحد تقريبا 87 إذا بدي أسميها هي التحديات الاجتماعية بالدرجة الأولى، لكن كل ما كان في عندي أنا دفع وطني قوي وكان في عندي انتفاضة أو كان في عندي حدث وطني قوي بتلاقي إنه الوضع الاجتماعي بخف، بمعنى بصفي إنه دور الصحفية شو بتبرزه الأهم. فالتحدي الاجتماعي هو تحدي كمان رايح جاي، يعني مش تحدي ثابت، بمعنى تحدي ثابت هو كمان تحدي مرتبط بالمرحلة، لكن التحدي الدائم والقائم على كل الصحفيات كان هو التحدي من جانب الاحتلال، إنه ممكن إنه كتابتها تعرضها للاحتلال، تعرضها وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك كان في نتيجة الظروف في رفض مجتمعي لتنقل النساء، الصحافة بدها تنقل، الصحافة بدها حركة، بدها تتأخر لساعات طويلة. فأنا كنت بتابع قبل كم سنة اللي هو مسيرة الأسيرات الفلسطينيات، وهون يمكن نقطة كثير مهم إنه نحكيها إنه كثير من الأسيرات الفلسطينيات كمان كانوا يعني يقومون يعني يقمنا بدور الصحفيات، فهن كانوا إما يعني الأسيرات طبعا بفترة النضال قبل ما يتعرضوا للأسر، هي كلها فترة نضال، بس بالفترة اللي كانوا فيها بحيرات هم كمان المعلومات اللي عندهم الأشياء اللي عندهم كانوا بيحولوها إما هم بيكتبوا أو بيعطوها كأخبار صحفية أو كمصادر صحفية. وهذا كان موجود بالكثير من الأسيرات اللي موجودين، كانوا تقريبا بنحكي من 67 لحد أواخر الثمانينات، لأن بعد يعني بعد الانتفاضة الأولى إحنا نقدر نعتبر إنه هون صار في عندنا فاصل مختلف. يعني كل السياق لحد تقريبا 92 سياق إلى حد ما أنا بسميه سياق متصل، سياق منسجم، سياق ماشي كله بنفس الاتجاه. بين 92 بلش في فروقات كثير كثير هائلة على كل الأدوار اللي إحنا بنكون فيها وتحديدا أدوار النساء.
0: طب هل تمكنت النساء من تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعمل الإعلامي خلال رصدك لهذه الظاهرة؟
1: بحبوش هذا السؤال، ما تزعلش مني. يعني هذا السؤال بحسه دائما بنطرح يعني كأنه صار سؤال بديهي يرتبط إن أنا لما بدي أجي أحكي عن أي امرأة عاملة بتخرج من بيتها عشان تعمل، ودائما كأنه هذا السؤال بصفي إنه العجلة إنه شو التحدي. التحدي قائم وموجود، حتى الست اللي بتروح الصبح على الحقل وبتشتغل في أرضها هي كمان بيكون في عندها عبء إضافي بالعمل البيتي. نعم. أنا خليني أقلب السؤال إذا تسمح لي.
0: تفضل.
1: وأقول لأنه الأدوار اللي قام بها الرجال والنساء بالأعمال المختلفة لغاية الآن هاي الأدوار لم تتطور، عشان يكون الرجل شريك في الأدوار وفي العمل المنزلي فضل العبء المنزلي قائم على النساء بأي وظيفة هم كانوا فيها. يعني إذا الآن تروح تعمل لقاء مع رئيسة وزراء بمستوى رئيسة وزراء راح تلاقي جزء كمان من عبء المنزلي عليها وهي بتكون فيه، مش بس الصحفية، الصحفية بنضاف عليها إن شغلها بدون أوقات، وبنضاف عليها إنها محتاجة تكون ساعات أطول خارج البيت. هذا بخلي كمان العبء متزايد. أنا يمكن قلبت السؤال لأنه من المهم كثير كمان زي ما منصدر فكرة أنه تحدي عند الصحفية العبء بلوقع عليها، مهم كمان أنا أصدر وين المشكلة. المشكلة نحن محتاجين كلنا كمجتمع يعني يكون في عنا تكامل أدوار.
0: طيب الآن نجي نعمل نوع من المقارنة من خلال رصدك حوالي 100 سنة من الحضور الإعلامي للمرأة من خلال نظيراتها في دول أخرى عربية مجاورة أجنبية، هل المرأة استطاعت أن تتميز بشكل كبير عن هذه النظيراتها؟
1: أنا خليني يمكن أكمل شوي إذا تسمح لي.
0: فضل.
1: يعني كمان إحنا المنطقة يعني بعد 92 يعني وتحديدا إذا بنسميها بالمرحلة السياسية وبغض النظر هي مرحلة سياسية أجت وهي مع اتفاقية أوسلو وعودة عدد كبير من الفلسطينيين أو عدد للداخل الفلسطيني، هاد كمان أوجد حالة يعني مختلفة جدا، مختلفة بشكل تام للعمل الإعلامي سواء للرجال أو النساء. واحد أنه انطلق عنا بهذيك الفترة إلى حد ما العمل الفضائي بالعالم العربي، كان المشوار في فلسطين بس انطلق، صار كان في عنا البث التلفزيوني اللي هو موجود بكل الدول العربية، ويمكن أول ما أجت السلطة الوطنية أول شغل عملتها كان في عندها اللي هو الإذاعة والتلفزيون، وما كانش البث فضائي يعني كان بث القنوات بنسميه. أيضا يعني تزايد عدد الصحف في فلسطين، إحنا بنحكي تقريبا كان في عنا على الأقل 4 صحف كبرى، القدس القديمة اللي كانت عنا الفجر، الشعب، الأيام اللي صدرت حديثا، والحياة كمان، وعدد هائل من المجلات. هذاك العصر اللي هو نهاية الثمانينات بداية التسعينيات يمكن كان عصر مميز بالمجلات، وأكيد أنت بتذكرها أمين وعشت هذيك المرحلة، كان هم كم هائل من المجلات الفلسطينية اللي بتصدر بالداخل الفلسطيني، وكمان المجلات اللي بتيجي من فلسطينية الداخل أو فلسطين 48. كل هذا كان عامل حالي، يعني عامل حالي، يعني لما أنت بتلاقي يعني بالشهر بكون في عندك إصدار يمكن لأربع خمس مجلات بمواضيع مختلفة، هذا بيعطي مساحات كثير للكثير من المواضيع اللي هي تناقش بها القضايا. هون كان في مثلا زي مجلة عبير كانت تركز كثير على القضايا النسوية، وهي بلشت يعني تقريبا مع بدايات الانتفاضة الأولى واستمرت هاي المجلة إلى فترة من الزمن. هاد كان بيعطي قضايا، يعني إحنا كنت بجيلي أنا كنت لسه يعني طالبة مدرسية كنت بقرأ كثير بمجلة عبير مثلا عن قضايا للنساء الفلسطينيات بأقلام حتى نسوية، بأقلام نسوية بفلسطين الداخل، بفلسطين المحتلة، فلسطين 48، نساء القدس، وكمان كان في بعض الأعداد زي صحيفة الحدث كمان كانت بتغطي بعض القصص عن النساء، وأصلا كانت في كمان صحف زي رماندا الطويل اللي كان رئيس التحرير مجلة. فأنا بشوف إنه المجلات كانت المكان الأنسب للنساء، يعني بمعنى النساء يقروا، لأنه أنا مش محتاجة أكون يومي في الشارع، أنا بكتب مقالي الأسبوعي أو بعمل تقرير الأسبوعي وببعثه للمجلة، مش زي الصحيفة اليومية اللي أنا متواجد إنه أكون في عندي مادة خبرية يومية. فالمجلات أعطت مجال، ومن ثم جاءت الإذاعة والتلفزيون. الإذاعة كمان يعني بصراحة أعطت مدى أوسع للنساء، لأنه الإذاعة بتعرف وهي صوت بدون صورة، كمان هذا يعني يمكن يتجاوب مع المطلب الاجتماعي. الإذاعات كمان فيها قدرة على أنه الحميمية أو الحيوية ما بين اللي بيحكي وما بين المتلقي، هون أصوات النساء لعبت كتير دور مهم. أيضا هون كمان نشأ اللي هو إذا بنسميه الإعلام اللي تابع للمؤسسات أو الإعلام المؤسساتي، وتحديدا اللي تابع للمؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. إحنا تقنشوا أن المرأة واحدة من أوائل المؤسسات اللي كان في عندها صحيفة اللي هي صوت النساء، ومن ثم البرنامج الإذاعي ضد الصمت، ومن ثم بال98 كان في عندنا البرنامج التلفزيوني. الفارق هون أنه أنت بدلت تقول أنه في ملامح تأسيس لإعلام نسوي، بس بأي معنى إعلام نسوي؟ بمعنى أنه في صحيفة تصدر بأياد النساء، تصدر من مؤسسة نسوية، لكن بالمحتوى وبالفحوى الفكر النسوي لا. أنا بشوف أنه على مدى السنوات كل صحفياتنا وكاتباتنا بشكل أو بآخر حملوا الفكر النسوي، بس كان محمول بشكل فردي، يعني لسه مش مترجم بالشكل الجماعي. مع نهاية التسعينيات تقريبا كان في 6 برامج إذاعية، وهي البرامج الإذاعية الست كانت تنتج من قبل مؤسسات نسوية تعمل بقضايا المرأة، وكانت تنتج هذه البرامج نساء. وكان الملاحظة بهذيك الفترة، لأن أنا عشتها بشكل كثير قوي، أنه حتى البرامج النسائية كانت تتميز بحرفية عالية، بقدرتها على أنه يكون معها كمان أجهزة متطورة، بقدرتهم أنهم كمان يوصلوا للنساء في مناطق مختلفة وجوبوا أصوات النساء من الشارع ومن بيوتهم ومن القضايا المسكوت عنها، تحديدا قضايا العنف، يجيبوها للاستوديو. فهي ميزة التسعينيات إذا بدي أحكي عنها. أمين.
0: طيب، قبل ما أدخل في موضوع الإنجازات من خلال انخراطها في العمل الإذاعي والمطبوع وحتى بالتلفزيون، هل الإعلام الفلسطيني أعطى فرص متكافئة للإعلامية تدخل مجال اتخاذ القرار، التحرير، العمل الميداني؟
1: بشكل العمل الميداني لحد ما من كل النساء حققوا فيه كثير أفضل.
0: نعم.
1: بمعنى أنه اليوم نقدر نحكي أنه في إلى حد ما توازي بين الذكور والإناث في العمل الميداني، يعني اللي هم إذا نسميهم المراسلين اللي بيجمعوا الأخبار اللي بيكتبوا مقالات. لكن بصناعة القرار الإعلامي، رغم أنه في عنا أكثر من وسيلة إعلام يعني على رأسها امرأة، لكن يعني وكالة وفاء رئيس التحرير امرأة، في عندك مثقف أم رئيسة مالكة ورئيسة التحرير هي امرأة، أو مالكة المحطة الإذاعية راي أف أم نفس الإشي مالكة المحطة هي امرأة. بس هو بصير السؤال إنه هل إحنا محتاجين التوازي؟ يعني بمعنى إنه لازم يكون 50% 50% في مراكز صنع القرار الإعلامي عشان يكون في عندي، إذا بدي أسميه أنت بتسميتها العدالة أو المساواة بالتوزيع، أو أنا محتاج إنه يكون في عندي ذهن نسوي بغض النظر إنه من القائم هو رجل أو امرأة. أنا برؤيتي الذاتية وبتجربتي أنا مش محتاج بس يكون في عندي التمثيل العددي، لأنه ممكن التمثيل العددي ما يعطيني النتائج اللي أنا بدي إياها. أنا محتاج يكون في عندي سياسات تحذيرية، يكون في عندي ذهن، هذا الذهن قادر أن يأخذ كل فئات المجتمع بعين الاعتبار، وقادر يكون عنده حساسية لقضايا النساء، كيف أناقشها، كيف أتعاطى معها. أنا ضد إنه يعني تعزل قضايا النساء لحالها ببرنامج خاص بس إلها، ويمكن مشان هيك أنا من فترة طويلة يعني وقفت البرنامج، لأنه أنا أكثر نظلت واشتغلت على إنه كيف أزم أعمل على السياسات التحريرية الخاصة بالإذاعات، كيف يكون في عندي إذا أسميه بالمستوى يعني الأول إنه يعني إعلام صديق لحقوق المرأة. اليوم أنا بطالب بإعلام مش بس صديق لحقوق المرأة ولحقوق الطفل ولحقوق الشباب ولحقوق العمال، فإنه المفترض الإعلام يأخذ بعين الاعتبار كل فئات المجتمع. فبالصورة بالنتيجة بالمجمل، نعم، النساء بالإعلام الفلسطيني موجودات، تحديدا مع انطلاق التكنولوجيا، وإذا بنسميها صارت أيسر عملية الكتابة، عملية النشر، عملية الوصول وما إلى ذلك. هذا زاد كثيرا من عدد النساء في وسائل الإعلام المختلفة، وتحديدا في السوشيال ميديا يعني بالإعلام الاجتماعي. لكن مراكز صنع القرار لا زالت يعني بديش أقول كمان المتحكم فيها فقط الرجال عشان نكون شوي يعني منصفين، لا زالت كمان هي يعني تحكمات قطاعية، إما تحكم رجال أعمال أو تحكم سلطة أو تحكم سياسي. فبلاش نكون كتير يعني أنا بحبش أكون إنه فقط إنه لأنهم هون رجال بقود العملية الإعلامية معناته المسألة فيها مشكلة. لا، أنت اليوم كمان من يسيطر، من يدير أجندة الإعلام بغض النظر هو فئة أو مجموعة أو بمثل عائلة أو بمثل حزب سياسي أو بمثل تيار معين، هو اللي فاعد بيلعب في النهاية بكيف الرسالة الإعلامية النهائية تطلع لنا.
0: من خلال متابعتنا على الأقل للسنوات الأخيرة، لاحظنا أن هناك استهداف من الاحتلال للمرأة الإعلامية. طبعا هو استهداف لكل الإعلاميين، لكن كان للمرأة استهداف سواء كان بالقتل أو سواء بالإصابة أو حتى بالاعتقال. وجدنا أنه بيوجد بين المعتقلات الإداريات مؤخرا العديد من الإعلاميات الفلسطينيات. هل هذا ممكن إحنا نجيبه من جانب آخر، أنه صار تأثير كبير بالشارع الفلسطيني خاصة في الجانب السياسي وبالتالي تم استهدافهن؟
1: صحيح، أنا قلت لك يعني بالعمل الميداني النساء وبالشارع وبالتصوير، وعلى فكرة اليوم في عدد كتير هائل من الإعلاميات اللي هم مصورات، يعني بتلاقى عدد كبير من النساء بيحبوا يصوروا أو هاي بيختاروا هاي المهنة. نعم، وجودهم في الشارع هو بزيد العدد الانتهاكات أو كيف بتمارس عنهم الانتهاك. فكل ما زاد وجود النساء في المهن إذا نسميها المهن الحيوية، المهن اللي بتحتاج عندك أنك تظلك في الميدان موجود بشكل كبير، كل ما زاد عملية الانتهاكات اللي ضدهم. وهلأ إحنا اليوم بنسمع عن يعني عدد هائل حتى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان اللي بيكتبوا على قضايا حقوقية، شوف قديش العدد الهائل من النساء اللي بتعرضوا للاعتقال وبتعرضوا للمراجعة وبتعرضوا للكثير من التفاصيل. فنعم إلى حد ما التواجد الأكبر هو كمان يعني بيعكس انه الانتهاك للاسف، يعني انه احنا اكيد بنحب انه يكون تواجد اي فئه بالمجتمع الشباب او النساء غير مربوط بفكره انهم يتعرضوا اكثر للانتهاك، بس هذا هو الواقع. يعني هذا الرقم اللي انت حكيته او النظريه الى حد كبير صحيحه.
0: طيب انت حصلتي على جائزه بال 2013 حول تميز امراه اعلاميه في هذا المضمار، هل تعتبر انه هذا غير كافي ولازم المراه الفلسطينيه الاعلاميه ان تاخذ اكثر من ذلك استحقاقات، حقوق، جوائز، تحفيزات؟
1: انا صار لي بشتغل 30 سنه ما اخذتش الا جائزه واحده. ما اخذتش الا جائزه واحده لانه العمل النسوي او العمل اللي بيشتغل في قضايا المراه دائما بيجي كانه بالتصنيف مش هو الاكثر اثاره. انت بتعرف اكثر يعني الصحفيين شهره ومعرفه اللي هم بيشتغلوا في الجانب السياسي، ومن ثم اللي بيشتغلوا ممكن في الرياضه. يعني بفتره من الفترات كان النجوم الصحفيين هم نجوم الرياضه على سبيل المثال. ثم ياتي بعد فيما بعد بيجوا مثلا اللي بيغطوا قضايا اقتصاديه او قضايا فساد. لما بنيجي عند القضايا النسويه تعتبر كانها قضيه مكمله. يعني للاسف لا زال الذهن هون، يعني وهون فرق في فارق. في صحفيه بتعمل مع فضائيه تتلقى الكثير من الجوائز لانها بتعمل مع فضائيه مثلا على سبيل المثال معروفه وبتغطي الشان الفلسطيني، وهون حضورها بيجي كحضور اكثر فلسطيني ومن ثم حضورها كمراه. بتعرف اليوم كيف العالم الخارجي، وهي كمان يعني نقطه تحتاج الى الكثير من التباحث، انه هم بيطلعوا على المجتمع بتبرز امراه هون بسلطوا الضوء عليها، بتبرز امراه هون بسلطوا الضوء عليها دون ما اخذ السياق الكلي. يعني في انا بعرف صحفيات يعني صار لهم 30 سنه في المهنه ممكن اسمائهم مش معروفه رغم انهم قدموا كثير الكثير من الاعمال وكثير من القضايا اللي هي عن جد بتمثل المجتمع، لكن لا زالت يعني ما فيش كثير توازن امين. واظن حظك مش يعني مش ابعد عن حظي بهذا المجال. جيلنا او الناس اللي عشنا هذا الجيل والذين عملنا بجد شديد يعني ما لحقنا نوصل لمرحله ان نكون خبراء في مهنتنا، اجت السوشيال ميديا وبرز نجوم جدد. بعرف تتفق او تختلف.
0: لا اتفق معك، اتفق. طيب الآن لو دخلنا الجانب المطلوب لخطوات مطلوبة لتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الإعلامية وصنع القرار والارتقاء بوضعها، مع أنه تقييمنا أنا وياك لحد ما مقبول، جيد أو جيد على الأقل المشاركة والمساهمة للمرأة وأثرها.
1: جيد كلنا بمستويات معينة. نعم. جيد بمستوى الميدان، المراسلة. نعم. الكتابة التحريرية، أقل في مستويات صنع القرار.
0: كيف المطلوب أنه نشجع نحقق ذلك؟
1: يعني أنا بشوف إنها هي عملية متكاملة. يعني أنت ما تقدر تقول إنه والله النساء بدهم يوصلوا الإعلاميات لمراكز صنع القرار الإعلامي بدون ما يكون في هناك توازن بوصولهم لمراكز صنع القرار في أماكن مختلفة. إحنا اليوم بنحكي على 30 سنة من أول انتخابات خدناها لغاية اليوم، ولغاية اليوم إحنا لازال القانون بيقول الحد الأدنى 30%، وبالمخرج مش راح يطلع عندي في التشريع إذا صارت انتخابات يعني مش راح النساء توصل الثلث. فإذا نساء في أعلى سلطة قرار مش موصلين الثلث، كيف بتتخيل إنه بالمراكز صنع القرار الأخرى ممكن وإنهم النساء كمان يعني يأخذوا حصتهم الدائمة؟ هاي العملية طويلة. إحنا اشتغلنا في طاقم شؤون المرأة لسنوات طويلة لتعزيز وإيصال النساء لمراكز صنع القرار، وكل مرة كنا بنقعد هل الفكرة إنه إحنا نركز على الكوتا؟ الكوتا ما بتجيبش، يعني كخلص أعطونا هالكوتا وما بدهم إيانا نتحرك منها ل 20% اللي هم دائما بيعطوها. هل المسألة إنك بدك تشتغل على النساء أنفسهم عشان هم يكون عندهم القوة والجلد ويتحدوا ومجتمعهم ويتحدوا كذا ويوصلوا لمراكز صنع القرار؟ أوكي هاي عملية جيدة، لكن كمان عملية لا توصل أعداد كبيرة. إذا وين بده يكون الثغرة الأساسية أو وين بده يكون النقطة الأساسية ما نشتغل عليها؟ خلينا نعكس السؤال كمان مرة، قديش هذا المجتمع جاهز وقادر أن يستوعب كل الفئات العمرية بنسبهم بالمجتمع بمراكز صنع القرار. لما أنت بتحكي أنا عندي 70% من المجتمع الفلسطيني شباب ولا يوجد تمثيل لهم إلا 1% في مراكز صنع القرار، يعني هذا مش بس عدم توازن، يعني هذا كأنهم مش موجودين. يعني 70% بشكل بالمجتمع الفلسطيني، وبمراكز صنع القرار القاعد يعني يأخذ القرار عن الشباب 1% فقط، و99% هم من الناس اللي أصلاً مش بالفئة الشاب. هذا ينعكس أيضاً على النساء، هذا ينعكس على ذوي الإعاقة اللي كمان بواجهوا كثير صعوبات، فهو ينعكس على جميع الفئات. هاي الفئات اللي لها خصوصيتها، هاي الفئات اللي عندها مشاكلها. إحنا محتاجين مش فقط إن المؤسسات النسوية تعمل بهذا المجال، إحنا محتاجين يكون في عنا سياسة. وزارة المرأة من 2005 لغاية الآن هي بتقول لك بدي أوصل النساء ل 50%، ما وصلت. هل هذا بقول إنه النساء غير قادرات؟ لا، المجتمع لا زال لغاية الآن، وبالعكس العشر سنوات الأخيرة، وخلينا أكون كثير واضحة، هنالك في هجوم كاسح يعني على حتى النساء، وبعطل مسيرتهم. إذا أنا بقول 1920 ساذج نصار كانت صحفية تعمل بالميدان وتعتقل، وفي عندي أسماء طوبة وزهرة الأقحوان هم المهيبة خرشيد كانوا موجودين، هذول النساء بالميدان. واليوم أنا مش قادر أستوعب إنها النساء تكون بوظيفة زي وظيفة الإعلام. يعني هذا سؤال كبير مش أنا وياك بس أمين لحالنا نجاوب عليه.
0: طيب، في عندنا بعض المعطيات الإحصائية شوي مقلقة، إنه أعلى نسب بطالة في الشارع الفلسطيني على الأقل في الآخر 10 سنوات العلاقة بالخارجية الإعلام، واللي إحنا أيضا، وفي أيضا دراسات إنه الآن 80% من الدارسين بالإعلام هم إناث، فهذا بيعطيني أيضا انعكاس إنه نسبة البطالة راح تكون عالية أيضا بخارجية الإعلام. كيف ممكن الآن إنه هذا الموضوع نعالجه، نوضبه، نوجه الطلاب أو طالبات لدراسة الإعلام، ولكن على الأقل يكون في مستقبل مهني ينتظرهم إيجابي؟
1: لأنه شوف، يعني بفترة من الفترات كان الناس بتعتقد إذا بتروح تدرس إعلام الصبح بتلاقي وظيفة.
0: نعم.
1: أجت هاي الفترة اللي هو كان كل صحفيين فلسطين على بعضهم بوصلوش 300 صحفي وصحفية، وكل كان بيشتغل. فأجت فترة تخيل البعض إنه مع وجود كل هاي وسائل الإعلام أنا بقدر إنه أشتغل. وهون خلينا نكون شوي دقيقين. نجاح بعض الصحفيات الفلسطينيات زي الشهيدة شيرين أبو عاقلي أو جبارة البديري أو غيرها أعطى نموذج جدا جدا جدا إيجابي. وطبعا يعني أنا أكيد تحية كل زميلات وزملاء الصحفيين، بديش أنسى ولا أي حدا، بس إنه نموذج مثلا شيرين على سبيل المثال يعني حتى أعطى كأنه فتح البوابة داخل البيت الفلسطيني إن البنت بتقدر تكون، لأن كان نموذج جميل جدا الناس كلها كانت يعني تسترشد به. صفى إنه وجود هاي المرأة بالميدان واللي بتغطي رسالتنا الفلسطينية، هذا نموذج. اليوم اسأل أي صحفية من الصحفيات الشابات بتقول لك إنه إنه أنا مثلا هذا كان نموذجي، إنه أهلي كانوا صاروا يشوفوا إنه العمل الإعلامي عادي. هذا رفع نسبة النساء المنتميات ل كليات الإعلام، وزي ما حكيت نسبة يمكن 67% على ما أعتقد من الموجودين بأقسام الإعلام هم من النساء. نقص الحصول على وظيفة، لأنه بصراحة كمان الإعلام الاجتماعي على قد ما أعطى مدى إلنا إنه يكون في عنا منصات نقدر نكتب عليها، لكن هاي المنصات في غالبيتها هي شبه مجانية وما بتعطي الدخل. يعني الصحفيين اللي بيشتغلوا بشكل حر للأسف ما عندهم قدرة إنه يكون في عندهم رصيد مالي ولو ضئيل اللي يعتمدوا عليه ويكملوا. العدد الكبير من النساء والشباب والشابات الصحفيين والصحفيات رغم وجود وسائل الإعلام، لكن وسائل الإعلام ما بتعطي إذا بدنا نسميها الأجور الكافية اللي بتقدر تستوعب كل هاي الأعداد كمان أمين. ولأنه مش موزعة وسائل الإعلام كمان بالمحافظات الفلسطينية بشكل كثير قوي، فأي حدا بده يجي على رام الله، رام الله استنفذت أو يعني اكتمل ما لديها. في تقسيمات في المحافظات بس كده بدها تستوعب من أعداد الإعلاميين الجدد.

0: مشكور على هذا الموضوع، إنه إذا أصداء يعني كوسيلة إعلامية كمان هي بتبادر لهذا المؤتمر، أنا عندي استعداد كمان أساعد بذلك. إحنا مش محتاجين بس فقط نشوف هاي 100 عام من الإعلام، هي 100 عام من كل إشي. أنا يعني محتاج كمان أشوف 100 عام من الكتاب، 100 عام من الرسامين، 100 عام يعني كل هاي المعلومات. إحنا بنعمل الآن طاقم شؤون المرأة مشروع اسمه اللقاء بين أجيال النساء في المخيمات، ومنحاول من خلال هذا البرنامج التدريبي إنه نستعرض إحنا والنساء ذاكرتنا النسوية خلال 100 عام زي ما أنتوا بتعملوا بالضبط. تتخيلش كم إنه الناس قديش بتتفاجأ بكم هاي المعلومات، يعني قليل جدا بيعرف إنه 1929 كان أول مؤتمر مثلا نسائي فلسطيني، قليل اللي بيعرفوا أسماء الصحفيات، قليل بيعرفوا أسماء النساء اللي انخرطوا بالعملية النضالية الفلسطينية. حتى النساء أنفسهم بتفاجأوا إنه والله قبل 48 كان في عنا يعني إذا بدنا نسميها مؤسسات، كانوا في نساء يعني جدات وبيشتغلوا بشكل كتير كتير كتير كويس. لسه هاي 48 بعيد، انت لسه احكي على الفترات اللي فيما بعد. هاي انا صار عمري يعني بهذه الوظيفه تقريبا المهنه 30 سنه، مر معي اجيال كبيره، وينهم الان؟ مين بيحكي عنهم؟ مين بيصدر لهم، بيكتب عنهم، بحط عنهم مقال؟ بتحديدا اللي كانوا بيشتغلوا بالاذاعه واللي كنا بنسمع اصواتهم بس ما بنشوف صورهم، هدول مجرد ما تقاعدوا او طلعوا من العمليه الاعلاميه حتى اختفوا من اذهان الناس يعني. فهذا يستحق امين انه عن جد يكون في شكل من اشكال المؤتمرات الدراسات، وانا بحب الناس تلتقي يعني هيك ناس تشوف بعضها وتحكي عن هاي الفترات وتحكي عن اعمالها، ويكون لكل حدا في عنده الفرصه. يعني 30 سنه من العمل اظن يستحقوا ان الواحد الناس تسمع تجربته.
1: نعم. السؤال الاخير هو رسائل، بدنا توجه رسائل للاعلاميات المخضرمات، للمؤسسات الاعلاميه، للمؤسسات النسويه، رسائل على الاقل يعني نستفيد من هذا النقاش للمستقبل.
0: يعني انا اذا بدي اوجه رسائل، بدي اوجه رسائل محدده لزملائي وزميلاتي اللي هم فداء البرغوثي، نهد ابو تعيمه، بنازل بتراوي، تحسين يقين، زياد يعيش، زياد من نابل السوري، انا غازي بني عوده. هذول الزملاء كانوا معي مع تقريبا منتصف الالفينات يعني 2005 ل 2006، وشكلنا بهذيك الفتره يعني بتمنى اني ما اكونش نسيت اسم حدا كمان، سكننا بهذيك الفتره اللي هو زي تجمع اعلامي كيف نلاقي اعلاميين مناسبين لقضايا المراه. شغلنا كثير بشكل جدي، التقينا مع كل الصحفيين، فعمليه كمان انه فكره انه انت تلم الصحفيين على قضيه معينه هذا جميل يعني هذا جيد، انه انا مش محتاج انت اشتغل اللي بدك اياه، بس تعالوا خلونا نشوف يا جماعه الخير كيف بدنا نناقش قضيه الشباب، كيف بدنا نناقش قضيه المراه. بعتقد بتحتاج المسائل بين فتره وفتره ان تقوم بها الجامعات، ان تقوم بها المؤسسات. تحية تانية أنا كتير بوجهها للصحفيين والصحفيات في غزة، الصحفيين والصحفيات في غزة علشان الظرف الصعب اللي هم بيعيشوه.
1: نعم.
0: عشان الظرف اللي هم بيعيشوه، وتحديدا أنا هون يعني بوجه رسالة لدنيا الأمل إسماعيل وماجدة البلبيسي اللي هم صحفيات معنا من بداية العمل النسوي في صوت النساء. صحفية بوجهها يعني رسالة كمان بوجهها لكل الصحفيات العربيات اللي كنا نلتقي فيهم بمؤتمرات أو كنا في فرصة عنا إن نشوفهم من تونس، من المغرب، من الجزائر، من الأردن، من دول الخليج، من كل الأماكن، واللي عملنا لفترات طويلة من خلال شبكات مختلفة عشان نقدر يكون في عنا إذا نسميها اللي هو الإعلام الحساس لقضايا النوع الاجتماعي، والصحفيات الكادرين أنهم يلتقطوا قضايا النساء وقضايا مجتمعهم بشكل حساس. تحية كمان لكل زملائي الصحفيين الذكور واللي دائما كان في عندهم توجه وفكر نسوي واللي عملوا لفترات طويلة وكتبوا بقضايا النساء وتخصصوا بهاي القضايا بقضايا مجتمعهم. أنا بقدر أقول، بعرفش إذا الكل يتفق معي، لكن هاي رؤيتي، لما أنت بتكون صحفي نسوي أنت بتكون صحفي قادر على العمل بكل شيء، لأنه النسوية هي تقاطعية مع كل شيء، إذا أنا بغطي

0: في قضايا النساء، أنا بغطي الاقتصاد، بغطي السياسة، بغطي الفن، بغطي القضايا الموجودة داخل المجتمع، هيك بعتقد.
1: انت استعرضتي اثناء الرسائل واقع الاعلاميات بغزه، ممكن اغفلنا عنها باسهاب هذا اليوم، لكن بدي ارجع لها شوي. احنا لاحظنا انه من عدد الاعلاميين الشهداء قسم كبير جدا قد يكون قريب من النصف هو نساء، وهذا بيعطينا وايضا من اللي ابدعنا في نقل معاناه غزه هن اعلاميات. هذا يعني بيعطيني انطباع انه الاعلاميه الفلسطينيه قادره على العمل في كل الظروف. اتفق معي؟
0: وبالعكس الظرف الصعب، يعني معنى بتمناش انه احنا نعيشه،
1: نعم،
0: هو بيعطي فرصه افضل للاعلاميات النساء. يعني الظروف الصعبه بتخفف الى حد ما السؤال الاجتماعي، دائما اللي بيسال السؤال الاجتماعي الصعب اللي هم قاعدين ومرفهين وقاعدين على الشرطه وحاطين اجر عائجات، لكن لما الوضع بيكون كثير حامي لا يستجيب للاسئله الجانبيه، بتلاقي الصحفيه بتقدر تكون بدورها، مش بس الصحفيه، الصحفيه والطبيبه واللي بتصور واللي بتسعف، بتلاقي السؤال المجتمعي وحدته بتخف، عشان هيك بصير في بروز. وكمان الصحفيات في غزه، لانه زي ما حكيت انت نصف تقريبا من الصحفيات، انه الصحفيات في غزه كمان، هذا ما ننسى، يعني مع انه بديش اقلل من الدور، هم لقوا حالهم بفتره يعني على عاتقهم او انه على اكتافهم انهم ينقلوا الرساله.
1: ست أمل الكاتبة والإعلامية الفلسطينية أمل جمعة، كان اللقاء ممتع، أكثر من 50 دقيقة من هذا اللقاء، باعتقادي أنه يعني الأهم من هذا اللقاء هو مخرجاته، هي دعوة لمؤتمرات، دعوة لورشات، دعوة أيضا لإنجاز مطبوعات وتقارير وثائقية وتوثيقية، على الأقل تحكي عن مشاركة ومساهمات المرأة في مجال الإعلام الفلسطيني على مدار على الأقل 100 عام. شكرا لك ست أمل.
0: شكرا لك أمين، وشكرا على هاي الفرصة، وهي كمان مرة
1: إن شاء الله
0: تحية لكل فاعل وفاعلة في هذا المجتمع الفلسطيني بأي مجال، وتحية خاصة لكل زملائي وزميلاتي الصحفيين اللي هلأ موجودين واللي كانوا والمستقبليين، وعن جد يعني الله يحمي الجميع، والله يحمي نساءنا ورجالنا وأطفالنا وشبابنا. يمكن هاي الدعوة للجميع، مش بس للصحفيين، بس كمان لأنهم صحفيين بوجهوا أكثر في الميدان، فالله يحميهم ويضل عندهم القدرة على أنه صوتنا يضل متواصل من 100 عام ولا بعد كمان 1000 و2000 و3000 عام
1: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا، تحياتي.
0: شكرا
1: لك. احنا بالختام نستودعكم الله، طبعا بالنهاية ايضا نوجه التحية لمن كانت متابعة معنا في الهندسة الصوتية، الزميلة أميرة حموضة، شكرا لك يا أميرة، وشكرا ايضا لمن تابعنا ويتابعنا في متابعة هذه الحلقة التي تعتبر مادة غنية ارشيفية للمستقبل لمشاركة المرأة في المجال الإعلامي في فلسطين. شكرا لكم ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175,000 مصاب. استشهد مواطنان وأصيب أكثر من 5 آخرين بينهم إصابة حرجة اليوم الاثنين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصل الجنوبية غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين إن الأسيرة الموقوفة مها عبد الرحمن رفاعي 55 عاما من بلدة عناتة والمعتقلة بتاريخ 11/11 للعام 2026 تعاني مشكلات صحية متعددة زاد الاعتقال حدتها، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن الدامون. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزل المواطن محمد العمور في منطقة الديرات شرق يطة جنوب الخليل، إضافة إلى بئر مياه وخيمة وحظائر للأغنام في إطار اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين ومقومات صمودهم في المنطقة. أعلن المركز العربي الدولي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية اليوم الاثنين بمدينة رام الله تحت رعاية الرئيس محمود عباس إطلاق شبكة سفراء فلسطين للطفولة الهادفة إلى توحيد جهود الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال الطفولة وتعزيز ثقافة حقوق الطفل وإبراز قضاياهم على المستويين الوطني والدولي. كشفت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها قدمت لائحة اتهام ضد أستاذ رياضيات يحاضر في جامعة بار إيلان الإسرائيلية خطط لهجمات عنيفة ضد الفلسطينيين من الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية لقتل المئات منهم بدوافع قومية. تتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسط استمرار الغموض بشأن المفاوضات وتزايد المخاطر في مضيق هرمز بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية وإبقاء طهران على خياري التفاوض والاستعداد للمواجهة. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق 17 مغلق بكلا الاتجاهين، الباذان والصرة والمربعة وعورتة ودير شرف، هذه الطرق أيضا سالكة. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
6: حالة الطقس، الأرصاد،
7: في درجات الحرارة،
6: رح تكون
7: الأجواء،
6: حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأثنين غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية في النهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم. هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. يا قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم كأنه بيت واحد. كله أهل. كله أهل. والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إنها الثالثة مساء.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلاً ومرحباً بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس قوات له على مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175,000 مصاب. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزل المواطن محمد العمور من منطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل، إضافة إلى بئر مياه وخيمة وحظائر للأغنام، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين ومقومات صمودهم في المنطقة. صعد مستعمرون اليوم الاثنين اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس، حيث سرقوا ثمار الزيتون واعتدوا على الأشجار وقاطفيها ومنعوهم من مواصلة عملهم في اعتداءات متزامنة تستهدف أراضي المواطنين ومصادر رزقهم. قالت جامعة بيرزيت اليوم الاثنين إن اقتحام حرمها وتدمير صرح الشهداء يمثلان انتهاكاً لحرمة الجامعة واستهدافاً للعلم والذاكرة الوطنية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ألحقت أضراراً بمرافق أكاديمية وطلابية خلال اقتحامهم. عادت اليوم الاثنين 6 عائلات إلى منازلها في بلدة تيل جنوب غرب نابلس بعد إجبارها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخلائها لأكثر من شهرين. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق 17 مغلق بكلا الاتجاهين، البذان وصرة والمربعة وعورتة ودير شرف، هذه الطرق أيضا سالكة. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: 8 هواها نابلسي. هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية. من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأثنين غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية في النهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، إن شاء الله بتكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة. أنا مش عارفة، حاسة إنه صار لي سنة مش طالعة هذا البرنامج، مع إنه الأسبوع الماضي يعني طلعنا، بتذكر إنه طلعته، بس أنا حاسة حالي زمان صار لي غايبة عنه هذا البرنامج، مش عارفة ليه. فاشتقت لكم صراحة، يعني اشتقت لهذا البرنامج، وإن شاء الله حلقة حلوة نقضيها مع بعض، ساعة خفيفة لطيفة تكون علينا وعليكم، وهيك نسمع فيها أغاني حلوة بناء على طلبكم أكيد، سواء إهداءات لناس معينة أو أغاني أنتوا حابين تسمعوها. وكالعادة أي إشي حابين تسمعوه شو ما كان بتقدروا تشاركونا على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان بدنا نحكي مساء الخير لأم العبد تمارة. هلا يا تمارة عبادة، مساء الخير لأحلى ناس، مساء الخير لطاقم ومستمعين راديو حياة، مساكم فرح ومحبة ودائما الضحكة عامرة والحياة علينا جميعا يا عبادة، يسعد أوقاتك. كمان بدنا نحكي مساء الخير لأبو علي ووفاء محمود، مساء الفل هزار، يسعد هالمساء، كيفك منورة يا أميرة الراديو، والله نورك يا هزار، شكرا كتير إليك. محمد يسعد أوقاتك يا محمد. ونبلش عنا بأول طلب عنا من تمارة، بلشتها هيك بإشي تقيل لكاظم الساهر، يا عيني عليك يا تمارة، وبتهديني هالأغنية حلوة صراحة، شكرا كتير إلك يا تمارة. وكمان عنا طلب من أبو علي للشيخ إمام، هلأ مجهز لك إياها بعد تمارة يا أبو علي، مساء الفل.

والله يا عبادة أنت كتير نشيط، كنت الصبح صح معنا أول حدا وهلأ برضو أول واحد، فشكلك اليوم ما عليك شغل يا عبادة، قاعد هيك بتتفضلنا وبتستنانا بالدقيقة، بالعكس إحنا مبسوطين يعني أنت كتير حدا نشيط صباحا ومساءا. هدي البركات مسا الفل، ديما السلع يسعد أوقاتك يا ديما. هديل بدها أغنية عيد ميلاد، حاضر. ديما تعب الشوق لجوزيف عطية، على فكرة هلأ أنا تذكرت الحلقة الماضية، الحلقة الماضية اخترنا أغاني مود الشتاء، أنا هلأ تذكرت كانت الحلقة كتير حلوة، فمن الأغاني اللي طالبتها ديما برضو هاي منضيفها لأغاني الشتاء، يعني هاي أغاني الأجواء إنه هاي الخريفية، الأجواء الغائمة جزئيا زي ما بيحكوها وأجواء الشتاء، فحلو كمان إذا هيك حابين تسمعونا أغاني لهاي الأجواء برضه ما عندنا مشكلة، بالعكس بنكون كتير مبسوطين. بس هلأ نروح للشيخ إمام بناء على طلب أبو علي.

غنى سامر يسعد أوقاتك يا غنى، يعطيك العافية يا عبادة. ليلى هريش أهلا يا ليلى، مساء الفل. نروح لهديل بما أنه هيك عندنا أجواء عيد ميلاد وعندنا حدا اليوم عيد ميلاده لبنت أخوها لهديل دانا. إن شاء الله العمر كله يا دانا، وإن شاء الله هيك بتشوفوها من الكبار وتفرحوا فيها يا هديل، وهي أحلى أغنية لأحلى دانا.

نجات يا نجات مساء الفل يا نجات اهلا فيكي. قبل ما نكمل الاغاني اللي مطلوبه نرجع لديما، احنا هيك ديما اخرناها شوي. نرجع لجوزيف عطيه، نقلب هلا مود الاغاني، نروح للمود النكد هيك شوي الكئيب المناسب لهاي الاجواء. انا صراحه كمان في عندي اغنيه مناسبه لهاي الاجواء بس ما بدي احطها هلا لانها هيك شويه كآبه كتير، فما بدنا نحطها هيك اول البرنامج، بنحطها خلال يعني البرنامج. عباده بيحكي لنا على هاي الاغنيه صارت النومه مضمونه، قصده على اغنيه الشيخ امام، قصدي مش نسيت اسمه، الشيخ امام هو اللي كان طالبها ابو علي، هي هيك هاديه يعني فبتنعس ممكن شوي. نروح لديمة، يلا يا ديمة.

0: ناخذ اول اتصال. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اخبارك يا عمي؟
0: اهلا اهلا.
1: حب نمسى ابو علي، والله الاغاني القديمه حلوه يا ابو علي.
0: حلوه
1: يعني انا بحب اغاني ابو علي، لان اغاني يعني بحب انا بصراحه الاغاني القديمه بحبها.
0: حلوه.
1: نهدي اليوم لعماد النجار أغنية كبيرة قديمة، الثانية قديمة.
0: أيوة.
1: لسميرة توفيق بدك تيجي حارتنا.
0: لا لا الحج. أوكي.
1: وإن شاء الله رب العالمين. يعني صراحة الأغاني أنا بحب الأغاني القديمة.
0: حلوة أكيد حلوة. صحيح.
1: يعني الأيام الجاية رح أسمعهم كلهم أغاني قديمة.
0: صح، لها رونق
1: يعني
0: خاص.
1: هاي الأغنية بهديها لعماد النجار بدك تيجي حارتنا.
0: على راسي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. نروح للحج النجار نسمعه لسميرة توفيق. يلا.
2: حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا دخيل الله، عينك على جارتنا ولا عينك علينا؟ علينا ولا على جارتنا؟ شو رأيكم؟ علينا؟ علينا ولا على جارتنا؟ يلي معانا سهرانين الليلة، علينا ولا عليهم؟

0: عبود بريك مساء الفل يا عبود. أم الحكم يسعد مساكي أميرة، أهلا يا أم الحكم، كلك ذوق. أغنية لأنغام على ذوقك، أنغام المغنية ولا أنغام أنغامنا يا أم الحكم؟ وهو وضحي لي، أنا هيك ما فهمتش، احكي لي إيش بدك. هزار كانت طالبة منا إشي لفارس كرم، بس صراحة لسه ما جهزت، هلأ بجهز لك إياها. قبل ما أجهز لك إياها، عندنا نجاة، في أغنية اسمها يا حبيب ما بنساك لشادي جميل، تمام؟ وكاتبة بتهديها لأميرة الأميرات، الله يجبر خاطرك يا نجاة، شكرا كتير إلك، شكرا على هالذوق الحلو. خلينا نسمعها، أنا ما بعرفهاش صراحة، نشوف.
1: وأنا من الربع معدود من أهل

حلوة يا نجات، شكرا كتير إليك، كلك ذوق. أنغامنا إلها وحشة. هلأ منهديها، أحكي لك هلأ خطرت لي أغنية نهديها لأنغام دايركت، يعني خطرت لي سريعا. فحلوة، وأنا بطلت لقيتها، سبحان الله بطلت لقيتها يا أم الحكم. هيا هيا جاهزة هاي الأغنية نهديها لأنغام، بما أنه إلها وحشة يعني مناسبة. يلا

الله واقف الوقت يا أنغام بغيابك. خلص ارجعي لنا سريعا، ما بطلنا نتحمل لسه، احنا هينا اول يوم نعتبر. خلص ارجع يا أنغام البلاد، طلبت اهلها زي ما بيحكوا. هزار، نروح لهزار نشوف هزار ايش الاغنيه اللي انت طالبتيها يا هزار لفارس كرم. نشوف

حلوة يا هزار، أول مرة بسمعها هاي الأغنية، كتير حلوة. حكم مثل فل هند هنود تماشي يعني، تماشي يعني بتحكي لها معمود الحلقة. الله مهما يحاولوا يطفوا الشمس طالبت لنا هند. لا ميادة والله ذوق يا هند، يعني أبدعتي بالاختيار، فأنا رح أحط لك إياها أول إشي عشان تلحق تسمعينا بالسيارة، فانبسطي انبسطي كتير.

0: أبدعتي هند، يعني هي هند موثقت لي ومصورة فيديو وهي قاعدة بتسمع وأجواء حلوة صراحة. هاي من ضمن الأغاني برضو يلي حلوة تنسمع بهاي الأجواء صراحة. فأبدعتي أمي السعد مساء الفل. ناخد اتصال. ألو مرحبا. أهلا.
1: بدنا أغنية اشتقنا لك يا خالي محمد العزبي.
0: إيش اسمها كمان مرة؟
1: اشتقنا لك يا خالي.
0: على رأسي ولا يهمك. أهلا أهلا. حاسة تراكم علي أنا كتير أغاني، فبدنا هيك نحاول نلحقهم سريعا. مين ضل عنا؟ غنى. غنى برضو إحنا تأخرنا عليك صراحة، آسفين. كانت طالبة أغنية أصالة، فنسمع منها مقطع تمام ونرجع نكمل.

من احلى الاغاني صراحه اللي انعملت هاي الفتره هاي الاغنيه، كثير هيك بتاشر لي بدني بس اسمعها، كثير كثير حلوه عن جد، كثير مؤثره. هلا نروح لمين؟ بدنا نروح مين ضل عنا؟ نسيت والله وين وصلنا صراحه، بس عنا حكم، حكم ابو زنت مثل الفل يا حكم. حكم حابب يسمع اغنيه بهديها لوالدته اللي هي ام الحكم، موجوده معنا على اللايف، بس ان شاء الله تكون هاي الاغنيه نفسها اللي انت بعثت لي اياها يا حكم، لانه اللينكات هون ما بيفتح لنا على الجهاز، فانا كتبتها حسب ما فهمتها، نشوف اذا هي.

قبل ما أكملها أنا صراحة حاسة مش هي، هلأ هي فيها مقطع عن الأم بس من مش حاسة إنه هي، فحكم إذا بتحب تكتب لنا اسمها اكتب لنا إياها بدون لينكات لأنه لينكات ما بيفتح لنا هون على الجهاز. نروح لعبودي بريك، عبودي بريك لسمير حنا حابب يسمع نشوف.

كمان بنحكي مساء الخير لمعتز. معتز مساء الفل، بدي أغنية القالب غالب. حاضر يا معتز، اعتبرها جاهزة بس نوقف هاي الأغنية ونشغلك يا

الله يخلي لك إياها يا حكم ويخلي لكم إمّاياتكم والمتوفيين الله يرحمهم يا رب. نرجع للور يا لور مثل فل. تمارا والله الكل اشتاق لأنغام. والله إلها وحشة أنغام صراحة. عندنا كان طلب من الاتصال أتوقع لمحمد العزبي أتوقع المغني كان اسمها اشتقنا لك يا خال. إن شاء الله تكون هي صح. نسمعها.

طب يا جماعة بدنا نوه لموضوع مهم، إنه من شوي كان في هيك عم بتناقل خبر إنه الحكومة طرحت إنه يضل توقيت صافي على طول السنة عنا هون، فإحنا بدنا نوه إنه مصدر حكومي لراديو حياة الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام غير مطروح لدى الحكومة الفلسطينية. عاد أنا شو انبسطت صراحة، كيفت قلت خلص هلأ مضل التوقيت صيفي والجو حلو والأيام حلوة رح تكون مع التوقيت الصيفي، بس مع الأسف يعني غير مطروح، إن شاء الله خيرها بغيرها يعني. بس فيش منه هذا الحكي عشان ما يضل يتناقل والناس تاخد الحكي، فما في منه. تمام، توقيت الشتوي المفروض إنه آخر شهر 10. كل سنة وأنتوا سالمين. نروح لأم العبد. أم العبد حابة تسمع لعبد الحليم، نروح يلا يا أم العبد.

0: شوف الموضة.
1: لور أبدعت باختيار الأغنية اليوم. لور أنا أول مرة بشوفك بتشاركي معنا، بس صراحة مشاركة رائعة. يعني إذا هيك البداية عندك بالأغاني فالقدام رح تتحفينا أكتر. كتير حلوة، طالبة لماجد الرومي، رائعة رائعة رائعة أبدعتي. ومحمد بده يسمع لوائل، يلا نسمع ماجدة ونرجع لوائل.

صراحة نفسي أكملها للآخر بس خلص يعني طولناها كتير. بس أبدعتي يا لور باختيار الأغنية صراحة رهيبة. يسعد أوقاتك. نروح هلأ لمين؟ لمحمد. محمد طالب لوائل كفوري. نروح اسمها محبوبي. يلا

تمارا اكيد بتموني يا تمارا بدها تهدي اغنيه لانغام بجوز تكون على السمع اسمها اشتقنا لك. والله يا تمارا انغام ما هي داريه عنا، انغام قاعده بتطش على النيل مش فاضيه لنا، بس نسمعها يعني نتخيل انه انغام سمعتها وانها سامعه الاهداء ونحكي لها كلنا اشتقنا لك يا انغام. هذا التذكير يا جماعه انه لسه هذا اول يوم لسه يعني بدها هيك كم يوم زياده انغام فيلا.

تنبسط يعني، وهيك تكون غيرت جو وترجع لنا بطاقة حلوة ونفسية حلوة. احنا مكملين يعني كمان هيك كم دقيقة لأي حدا لسه حابب يسمع أغنية، يهدي حدا أغنية بتقدروا تشاركونا على 2379143. وأكيد كمان اللايف الموجود عبين ما هيك ناخد كمان طلبات. أنا صراحة حابة أسمع أغنية يعني، بيطلع لنا هيك مشوا لنا أغنية نسمعها، فبدي أسمع هاي الأغنية هيك أسمعكم إياها. هي مش فرفوشة يعني عشان نكون بالصورة، بس حلوة يعني صراحة، فاستمتعوا.

طب يعني احنا هيك نعتبر بالختام، هيك رح نختم شوي بدري عشان كمان دقيقة رح يقدن. فبدنا نحكي لكم شكرا اكيد لمشاركاتكم للاغاني الحلوة اللي انتم طلبتوها اليوم، وان شاء الله ما تكونوا زهقتوني يعني بما انه بطلع لكم صاير صبح واخر النهار، فان شاء الله هيك كنت خفيفة ظريفة لطيفة، انبسطتوا تسليتوا غيرتوا وقت. وطبعا رح نشوفكم اكيد بكرة بمواضيع جديدة وحلقات جديدة. شكرا لكم كمان مرة، نشوفكم بكرة، إلى اللقاء.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: الرابعة مساءً.
4: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأثنين غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية في النهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: روحي.
1: يمتعب كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إنها الخامسة مساء الآن هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
4: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأثنين غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية في النهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: التوقيت الآن هو 6:00 PM. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأثنين غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما لبكرة فتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية في النهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: بلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: ببحث لهم، ببحث لهم لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: إنها 8:00 مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: لعبة.
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تيك لاكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه
3: يا عبي؟ بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: بدي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياه نابلس مجمع بلديه نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يرجى زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياه.

0: عالباب يا ضحكة أبي ترقصني وتقلي لعبي عالبال يا أول صبي جاب لي غزل البنات عالبال عالبال
1: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

راديو حياة هواها نابلسي

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

أنا بنت من البنات، وزي بنات كتير بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي، يكفي ألف عام ويفيد من ألف جيل وجيل.